خلق السماوات والأرض بالحق

كفر وإن تشكروا يرضه لكم

حسنة وأرض الله واسعة

أفمن حق عليه كلمة العذاب

لرجل هل يستويان مثلا الحمد

ويخوفونك بالذين من

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. متفق عليه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. ومعنى بطر الحق دفعه، وغمطهم احتقارهم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. ومعنى يتألى على الله أي يحلف عليه سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.

فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل

خير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.

سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر

كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 71 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم البر. البر اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في الأحاديث الشريفة التي أدرجت فيها أسماء الله تعالى. والبر هذه الكلمة مثلثة، معنى مثلثة أي أن هناك بر وبر وبر، فالبر هو القمح، والبر هو الإحسان، والبر هو اليابسة في الأصل. أما البر إذا كان اسماً من أسماء الله الحسنى هو بالفتح، فاعل البر، البر فاعل البر، والبر هو الإحسان يعني المحسن. إنه هو البر الرحيم أي هو المحسن. البر هي الصلة، هي الخير، المبالغة في الإحسان. البر هو المحسن. فلان بار بأبويه إذا كان محسنا لهما. البر من الخلق من تتوالى منه أعمال البر، في مبالغة، يعني من تتوالى منه أعمال البر يسمى برا من الخلق. أما إذا كان هذا الاسم منسوبا إلى الله عز وجل فالبر هو مطلق الإحسان. البر بالكسر الصلة، فلان

يبر والديه أن يصلهما بإحسانه، وفلان يبر رحمه أن يصلهم. والصلة العطاء، الصلة عطاء مع اتصال، عطاء مع زيارة. الله جل جلاله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية أيها الإخوة دقيقة جدا. قد تلتقي في عملك وفي محيطك، وقد تلتقي مع أقربائك بنماذج لا يناصبونك العداء ولا ينكرون عليك تدينك، بل إنهم أضعف من أن يتمسكوا بما أنت عليه. هؤلاء يقدرونك لكنهم ليسوا ملتزمين، لم يصطلحوا مع الله بعد، لم يقبلوا عليه، ليسوا ملتزمين لكنهم لا يناصبونك العداء، لكنهم يقدرون فيك هذا الاتجاه الطيب، هذا التدين الصادق. مثل هذه النماذج من الجريمة أن تسيء إليهم. هؤلاء يقدرون، منصفون، يتمنون، غير ملتزمين. لا تعنفهم، لا تناصبهم العداء. أمل قلوبهم، استمل قلوبهم إليك. لا ينهاكم الله، لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم أي أن تحسنوا إليهم. ما بيصلي، بس ما لا يعاديك. أنت إن أحسنت إليه حملته على الصلاة، أنت إن أحسنت إليه حملته على حضور مجلس علم، أنت إن أحسنت إليه حملته على الطاعة. لذلك من الحمق الشديد أن تجد إنساناً غير ملتزم لكنه لا يعاديك، يقدر فيك تدينك، يكبر فيك استقامتك، لكنه لم يصطلح بعد مع الله. هذا النموذج ينبغي أن تحسن إليه، ينبغي أن ترعاه، ينبغي أن تمد إليه يد المساعدة، ينبغي أن يرى فيك تواضعاً وانفتاحاً وإحساناً. لأنه ورد في الحديث القدسي: أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وصدقوني أيها الإخوة، كم من مؤمن من أرقى مستويات الإيمان سبب إيمانه موقف أخلاقي من مؤمن قبل أن يكون ملتزماً، كم من مؤمن وصل إلى أعلى درجات الإيمان سبب التفاته إلى الله وإقباله عليه أنه يوم كان متفلتاً، يوم كان غير ملتزم، التقى بمؤمن أحسن إليه وتلطف معه وأكرمه. يعني قرأت قصة عن عدة فتيات في بلد عربي اشتهر بالفن، فهذه هؤلاء الفتيات تبنى إلى الله عز وجل وتحجبنا واصطلحنا معه وشكلنا مجتمعاً صغيراً واعتزلنا الفن. إحدى التي لم تستقم بعد ولم تصطلح مع الله بعد ولم تتب بعد ثاقت أن تعرف حياة هؤلاء النسوة اللواتي اصطلحنا مع الله، فذهبت لزيارتهم. النقطة الدقيقة أنهن رحبن بها واستقبلنها
ورأت بأم أعينها

مجتمع الصدق والوفاء والحب والاستقامة والطهر والعفاف والالتزام، لأنهن استقبلنها ورحبنا بها وأريناها ما هن عليه من تواصل ومن حب ومن وئام ومن مودة ومن عفاف ومن طهر، انضمت إليهم. حينما طرقت بابهن لم تكن ملتزمة، فلو رفضناها وطردناها بقيت شاردة، بقيت بعيدة. إنسان، أقول لكم بهذه الدقة، إنسان غير ملتزم إطلاقا، أراد أن يزورك، أراد أن يلتقي بك، أراد أن يرى على أي شيء أنت، ينبغي أن تفتح له صدرك، ينبغي أن ترحب به، ينبغي أن يرى من كمالك، من تواضعك، من كريم خصالك، من حبك له. هذا الموقف الأخلاقي هو الذي سوف يجره إليك، هذا الموقف المتواضع هو الذي يحمله على التوبة. أنت لم تكن ملتزماً، من الله عليك واصطلحت معه وأقبلت عليه، ألا تحب أن يكون الخير عاماً؟ كيف كنت بعيداً عن الالتزام وجاء أناس فتقربوا منك وحملوك على طاعة الله؟ كما فعل بك افعل مع غيرك، كما ذكرك الله ذكر غيرك، كما أحسن الله إليك أحسن إلى عباده، كما أنعم الله عليك بنعمة الهدى أنعم على عباده بنعمة الهدى. لا تكن مغلقاً، لا تكن محدوداً، لا تكن متعصباً، لا تكن متشنجاً من هؤلاء غير الملتزمين. ماذا يحصل؟ لو رأوا منك الكمال، يعني أبو حنيفة النعمان له جار ما كان ينام الليل من إزعاجه، كان مغنياً طوال الليل يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وطعان خلسي. ألقي القبض عليه فذهب أبو حنيفة إلى السجن يشفع له، فلما رأى السجان أبا حنيفة النعمان بمهابته يأتي ليشفع لجاره، فأطلق سراح كل من في السجن إكراما له. في طريق العودة إلى البيت قال يا فتى هل أضعناك؟ تقول دائما أضاعوني وأي فتى أضاعوا فهل أضعناك؟ فكان هذا الموقف الأخلاقي سبب توبته. يروى على ذمة الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له جار يؤذيه أبلغ الأذى. في أحد الأيام انقطع عنه أذاه، معناه مريض، فذهب إلى عيادته، فكانت هذه العيادة سبب إيمانه وإسلامه واصطلاحه مع الله. البطولة لا أن تكون مكافئاً، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه الناس وصلهم. بطولتك لا أن ترد على زيارة بزيارة، هدية بهدية، لقاء بلقاء، وليمة بوليمة، ما لك فضل أنت. أما البطولة أن تبادر. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أمرني ربي بتسع؟ خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني. أن أصل من قطعني، أن أعفو عمن ظلمني، أن أعطي من حرمني، هذا الذي يجلب الناس إليك. هذه الآية دقيقة جدا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أي أن تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ما دمنا في هذا الموضوع، آية أخرى يقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا تحملنكم عداوة قوم

وأعداؤكم هم الكفار، على ألا تعدلوا معهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن عدلتم معهم قربتموهم إلى الله وتقربوا منكم، أما إن ظلمتموهم أبعدتموهم عن الله. يعني إنسان بيصلي لو أساء لنفر الناس من دينه، إنسان بيصوم لو أساء نفر الناس من دينه، إنسان يؤدي زكاة ماله لو أساء نفر الناس من دينه. أنت إما أن تكون مقرب وإما أن تكون منفر، إما أن تكون جامع وإما أن تكون مفرق. إذن أن تبروهم أي أن تحسنوا إليهم. وفي آل عمران لن تنالوا البر مطلق عطاء الله، البر مطلق عطاء الله، إحسانه لكم في الدنيا، إحسانه لكم في الآخرة، سعادة تملأ القلب، صحة تحفظ الإنسان، هيبة تعين الإنسان على معيشته، كل أنواع الخير منطوي بكلمة البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني إذا توهمت أن الجنة ركعتان تؤديهما ودرهمان تنفقهما وانتهى الأمر وافعل بعدها ما تريد، لا، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله غالية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشيء النفيس، الوقت الثمين، المال الذي جمعته من كدك الحلال، الشيء الذي بذلت جهدا في الوصول إليه، هذا ينبغي أن تنفقه. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هي آية ثانية. شاهد آخر، الحج المبرور. لازلنا في كلمة البر، والبر والبر، اسم الله تعالى البر يعني المحسن، لأنه يعطي البر وهو الإحسان. الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. يعني حج لم يخالطه إثم، لا جدال ولا فسوق، لا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. البر التقوى من معانيها، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقيل التقوى التوسع في فعل الخير، وقيل التقوى اسم جامع لكل الطاعات. البر التقوى، التقوى التوسع بفعل الخير، وقيل اسم جامع لكل الطاعات ولكل أعمال الخير المقربة إلى الله، أو اسم جامع لمرضي الخصال. شيء دقيق جدا. التقوى اسم جامع لكل الطاعات، اسم جامع لكل القربات، اسم جامع لكل الخصال الفاضلة، اسم جامع لكل الأفعال المرضية. التقوى، البر هو التقوى. في قاموس تاج العروس، البر خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا ما ييسره الله تعالى للعبد من الهدى والصحة وراحة البال والطمأنينة والزوجة الصالحة والأولاد الأبرار والدخل الحلال. وخير الآخرة الفوز بالنعيم المقيم، النعيم الدائم، وبرضوان الله عز وجل، والنظر إلى وجه الله الكريم. يعني البر اسم جامع لخيري الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: عليكم بالبر، بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. أيها الإخوة، من أدق الأحاديث الشريفة: عليكم بالصدق،

فإن الصدق يهدي إلى البر. البر كما قلت قبل قليل خير الدنيا والآخرة. الدنيا فيها هدى، فيها صحة، فيها رزق يكفي، فيها زوجة، فيها أولاد، فيها راحة بال، فيها طمأنينة، فيها هيبة، فيها سرور، فيها سعادة. الآخرة فيها فوز بجنة الله.

البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. أرقى أنواع الصدق أن تكون صادقاً مع الله، ثم يلي ذلك أن تكون صادقاً مع نفسك، ثم يلي ذلك أن تكون صادقاً مع الناس. أن تكون صادقاً مع الله أنك إذا عاهدته على التوبة ألا تنتكس بعد التوبة، أنك إذا عاهدته على الطاعة ألا تعصه بعد العهد، أنك إذا قبلت الحجر الأسود وفاوضت الحجر الأسود وذرفت عندها الدموع وعاهدته وقتها ألا تعصيه في بلدك، الصدق أن تنفذ هذا العهد. إن الصدق يهدي إلى البر، أي إلى الصلاح، إلى خير الدنيا، إلى خير الدنيا والآخرة، إلى الخير المطلق. قال زمزم: هذا النبع الذي تفضل الله به على السيد هاجر وعلى المسلمين من بعد ذلك، تسمى هذه النبع برة، قال لكثرة منافعها وكثرة مائها وسعة خيراتها. قال البر أبلغ من البار، البر أبلغ من البار. تقول مثلاً علامة وعالم، العلامة أبلغ، البر أبلغ من البار وإن كانا بمعنى واحد وهو المحسن، لكن فلان بار بوالديه، أما فلان بر تتالى بره، توالى إحسانه، كثر عطاؤه، كثر خيره وطاب. البر أبلغ من البار. أما البر في حقه تعالى فاعل البر والإحسان، يحسن على عباده بالخير، يعني هو الله عز وجل لماذا خلق الخلق؟ خلقهم ليسعدهم، خلقهم ليحسن إليهم، خلقهم ليكرمهم. أصل الخلق إحسان. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. مشروع الكون كله هدفه الإحسان، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالبر في حقه تعالى أي فاعل البر والإحسان، يحسن على عباده بالخير. والإمام الغزالي يقول: البر المحسن بالبر المطلق. المطلق يعني أحياناً المصيبة إحسان، إنسان شارد، غافل، تائه، منحرف، الله عز وجل بر، يعني إحسانه مطلق، يسوق له بعض الشدائد ليحمله على التوبة، فإذا حمله على التوبة وتاب إليه قبله وأكرمه. فالمطلق يعني أحياناً كل مصائب الدنيا تنطوي تحت اسم البر. رجل طفل يتيم توفي والده، له جار محسن لمحه مرة يسرق فاكهة من بائع من بقال، فأمسك بيده وعنفه ووبخه وذكره بالقيم الأخلاقية وصار يتابعه، إلى أن انضبط هذا الطفل وتابع دراسته وكبرت سنه ونجح في حياته، فبقي سنوات عديدة يقول: لولا هذا الإنسان المحسن الذي أدبني ونبهني وراقبني وعنفني ما كنت فيما أنا عليه. والله سبحانه وتعالى يكشف لعبده المؤمن يوم القيامة عن كل شيء ساقه له في الدنيا من متاعب. لا شك أن هذا الإنسان يذوب من شدة الامتنان إلى الله عز وجل، إنه هو البر الرحيم. ولا أريد أن أفيض في هذا الموضوع، لكن كلكم يعلم لولا أن الله تداركه باللطف

وبالتأديب أحيانا وبالتخويف أحيانا. أحيانا مرض يبدو أنه عضال، أحيانا فقر مدقع، أحيانا إنسان قاهر يضيق عليك، هذه كلها تضييقات تنطوي على الرحمة. يؤكد هذا قول الله عز وجل: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قيل البر هو الذي لا يصدر عنه القبيح، هذا تعريف سلبي، يعني البر لا يمكن أن يصدر عنه شيء قبيح. وقد ذكر الإمام الرازي أقوالاً: البر هو الذي من على المريدين بكشف طريقه، وعلى العابدين بفضله وتوفيقه. يعني عابد من عليه بقبول العبادة، سالك إلى الله يسر له الطريق إلى الله، إنسان أراد الإحسان مكنه من الإحسان. البر المحسن يعطي كلاً سؤله، كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً. قيل البر هو الذي من على السائلين بحسن عطائه وعلى العابدين بجميل جزائه. وقيل البر الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان. البر هو الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان. إذا قال العبد يا ربي وهو راكع قال له الله لبيك يا عبد، فإذا قال يا ربي وهو ساجد قال له لبيك يا عبد، فإذا قال يا ربي وهو عاص قال الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. وأنت حينما ترى أما لها ابن شارد بعيد، لها أولاد بررة معها دائما، لها ابن بار، لها ابن شارد عنها، كل قلبها مع الشارد، كل تعلقها مع الشارد، فإذا عاد هذا الشارد فعندها عيد. لذلك الله عز وجل: لله أشد فرحا بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. لله أشد فرحا بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وقيل البر هو الذي يحسن على السائلين بحسن عطائه ويتفضل على العابدين بجزيل جزائه. لا يقطع الإحسان بسبب العصيان، وهو الذي لا يصدر عنه القبيح وكل فعله مليح. هي من تعريفات البر. مرة ثانية، البر هو الله عز وجل، أما البر هو خير الدنيا والآخرة. لذلك من الأدعية اللطيفة: اللهم اجعل نعم الآخرة متصلة بنعم الدنيا. الحالات رائعة جدا، إنسان الله متعه بالصحة، متعه بالعمر المديد، متعه بالعمل الصالح، متعه باليقظة الفكرية، متعه بالحب، فلما توفي انتقل إلى الجنة، فهذه النعم العظيمة في الآخرة اتصلت بنعم الدنيا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اسم البر ورد في القرآن مرة واحدة، فجاء في سورة الطور: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل، هم في الجنة الآن يتحدثون عن ربهم، إنا كنا من قبل ندعوه في الدنيا إنه هو البر الرحيم، بر رحيم بنا في الدنيا والآخرة. ورد مشتق هذا الاسم في سورة مريم في قوله تعالى: وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً. براً بوالديه. وفي السورة نفسها ورد على لسان سيدنا عيسى: وبراً

بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد الله تأديبه في حياة أمه ربما كان بعض هذا التأديب لأمه. لذلك ورد في الأثر القدسي أنه إذا ماتت الأم قال الله سبحانه وتعالى: عبدي ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجلك. يعني جزء من إكرام الله لك في حياة أمك من أجل أمك، لأن الله إذا أدب عبده في حياة أمه نصف التأديب لأمه. الأيام أب يتألم من ابنه يدعو عليه، فإذا استجاب الله دعاءه تألم ألما أشد، لا يتمنى ذلك. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أيها الإخوة، يعني شعور الأب حينما يكون ابنه شاردا منحرفا شقيا بعيدا عن الدين شعور لا يوصف، يتألم ألما لا يوصف. لو أن الدنيا كلها بيديه وأنفقها من أجل أن يصلح ابنه لفعل. فاللي عنده ابن صالح، ابن طاهر، ابن منيب، ابن مصلي، ابن عفيف، ابن سلوكه حسن، هذا الأب عليه أن يقبل الأرض شكراً لله عز وجل. سبحان الله، الإنسان كلما تذلل إلى الله ارتقى عند الله. هيك قبل يومين أخ كريم له مشكلة كبيرة جداً، فلجأ إلى قيام الليل، صار يصلي قيام الليل وفي السجود يدعو ربه بحل هذه المشكلة. والله القصة من أغرب القصص، حلت بشكل لا يوصف، يعني ذكرت تفاصيل غير معقول أن تحل بهذه الطريقة. من شدة تأثره وهو يجلس في المسجد قام وسجد لله عز وجل شكرا لله. فالمؤمن إذا كان أصابه خير، له مشكلة حلت، له قضية فرجت، في شبح مصيبة أزيح عنه، في شيء ناله، وقام وصلى لله صلاة الشكر وسجد، هذا من مكارم الأخلاق. أنا تأثرت، قام وسجد وشكر الله على أنه أكرمه بحل هذه المشكلة. وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً. ورد هذا الاسم مشتقاً في آية ثالثة في سورة عبسة، قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. واضح البر يعني المحسن، مطلق الإحسان. يجوز أن تقول إنسان فلان بر سعيد. النبي قال: الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. قال: يجوز أن تقول فلان بر. فالعبد يكون براً بقدر ما يفعل من البر. وأفضل إنسان عليك أن تبره أبوك وأمك، ومن علمك، ومن زوجك. أنا أتألم أشد الألم من صهر يناصب عمه العداء. لك زوجك بنته، رباها 20 سنة، أطعمها وأسقاها وأكرمها وعالجها ورباها وقدم لك إياها هدية، ما لك هلأ هم غير تغيظه؟ منتهى اللؤم هذا. لذلك قالوا: أب أنجبك، وأب زوجك، وأب دلك على الله. أب أنجبك الأب النسبي، وأب زوجك عمك، وأب دلك على الله. بعدين في أشخاص يعني هذه التي عندك في البيت زوجتك، هذا أبوها، فإن أسأت إليه أسأت إليها. ما في إنسان إلا ويحب أمه وأباه، فإذا أسأت إلى أمها وإلى أبيها أسأت إليها. فإذا أردتها أن تموت في حبك وأنت تسيء إلى أمها وأبيها فهذا إنسان غبي.

لن تحبك، فإذا أردت أن تكافئها على إخلاصها بإخلاص أكرم أبويها. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. إذا الإنسان ما في خير لأمه وأبوه ولمن علمه ولمن زوجه، ما في خير لأحد، لأن هؤلاء لهم فضل كبير. أنا مرة ذكرت لك مثل افتراضي، أول فقرة فيه واقعية. واحد ماشي في الطريق رأى حركة بحاوية، كيس أسود بتحرك، فأمسك به، فإذا طفل ولد لثوه. هذه قصة وقعت، ابن زنا ألقي في الحاوية، أخذه إلى المستشفى للحاضنة، يعني عالجه، اعتنى به، جلبه إلى البيت، جعله أحد أفراد أسرته، أدخله المدرسة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي. الطفل الشاب نبغ، أدخله كلية الطب، أرسله إلى أمريكا، جاء ببورد، زوجه ابنته، اشترى له عيادة، أعطاه رأس مال، اشترى له أجهزة، اشترى سيارة، اشترى بيت. مرة يمشي عمه في الطريق فرأى صهره يركب مركبته، قال له يا فلان أوصلني إلى البيت. هذا الطبيب اللامع الذي كان كيس أسود بالحاوية، لو أنه تردد في تلبية طلب عمه ثانية واحدة تردد لكان في حقه مجرما، لكان في حقه مجرما. سيدنا ابن رواحة لما رأى صاحبيه قد استشهدا قال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيت، وإن توليت فقد شقيت. 30 ثانية عديتهم، تردد. فلما قال النبي أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة، ثم أخذها أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة، ثم سكت. فقال أصحاب النبي ما فعل عبد الله؟ قال ثم أخذها عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزوراراً عن صاحبي. درجته نزلت لأنه تردد، ثم مات شهيداً. فإحسان الله كبير جداً. إذا ترددت بخدمة إنسان، بإنفاق، بصدقة، بأداء صلاة، بحضور مجلس علم، ترددت مشكلة كبيرة. قال من أدب المؤمن مع هذا الاسم العظيم أن تكون أعماله كلها خيرة، أن يتخلق بأخلاق هذا الاسم، إن فعل هذا غرست محبته في قلوب العباد. ألوان بر الله تعالى بعباده كثيرة. قال بعض العارفين سبحان ربي الحنان المنان الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والذي من على المؤمنين بأن جعلهم من أصحاب اليمين، وهو الذي ألهمهم القيام بالأعمال الصالحة، وهو الذي رزقهم القبول وقبول أحسن ما عملوا، وهو الذي يتجاوز عن سيئاتهم. الله عز وجل عطاء كبير. لذلك أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عتبنا يوم جمع، أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا، وجدناك مضطرا فقلنا لك ادعونا نجيبك، فهل أنت حقا دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائيا، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى.

أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ قال: حظ العبد من هذا الاسم البر أن يكون مشتغلاً بأعمال البر. إذا كما قال النبي الكريم: تخلقوا بأخلاق الله. الله عز وجل بر يعني محسن، أنت ينبغي أن تشتغل بأعمال البر. وقد جمع الله أنواع البر في آية واحدة في البقرة، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. يعني لا بد من أن تقتطع من وقتك وقتاً كي تؤمن بالله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا الجانب الاعتقادي. الجانب العملي أوله البذل: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. العبادات الشعائرية: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. العبادات الأخلاقية: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. هذا البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال: من شرط البر أن تبذل الأحسن، الأحسن دائما، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفهمكم كفاية. مما تحبون، أحيانا أغلى شيء عليك الوقت ينبغي أن تنفقه في سبيل الله، أحيانا أغلى شيء عليك مكانتك يجب أن توظفها في خدمة الحق. أيها الإخوة، قال: من تخلق العبد بهذا الاسم أن يكون مشتغلاً بأعمال البر واستباق الخيرات، وفي معنى سلبي: وألا يضمر الشر لأحد وألا يؤذي أحداً، فإن البر هو الذي لا يؤذي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. يعني هو المؤمن معطاء وغير المؤمن أخاز. المؤمن تعبير الحديث اتخذ قرار استراتيجي أن يعطي، يعطي من وقته، من ماله، من خبرته. والكافر بنيته مبنية على الأخذ. المؤمن يعطي والكافر يأخذ. لازلنا في الحديث عن أدب المؤمن مع اسم البر. قال: المؤمن متى عرف أن الله هو البر الرحيم ينبغي أن يكون باراً بكل أحد كما يقول القشيري، لا سيما بوالديه، لحديث رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. حكي عن موسى عليه السلام لما كلمه ربه رأى رجلاً في أعلى مكانة عند الله فتعجب من علو مكانته، فقال: يا رب، بما بلغ العبد هذا المكان؟ فقال: إنه كان لا يحسد عبداً من عبادي

0: على ما آتيته وكان باراً بوالديه، لأن الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال من كان الله باراً به عصم عن المخالفات نفسه وأدام بفنون اللطائف أنسه ووفر في طريقه اجتهاده وجعل التوفيق زاده وجعل قصده سداده ومنبع سلوكه إرشاده وأغناه عن أشكاله بأفضاله وحماه عن مخالفته بيمن إقباله. فهذا الاسم متعلق بالإحسان بالحركة. أيام في المؤمن له خصائص عقائدية خصائص أخلاقية، أما درس اليوم خصائص سلوكية، يعني أنت حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، ماذا فعلت؟ أنواع البر لا تعد ولا تحصى، هناك إطعام المساكين والفقراء، هناك العناية بالأيتام والأرامل، هناك معاونة العجزة، هناك الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، تعليم العلم، تعلم العلم، أنواع البر لا تعد ولا تحصى. فالاسم حركي، يعني هذا الاسم متعلق بأعمالك الصالحة. ولا تنسى أن حجمك عند الله بحجم أعمالك الصالحة، وأن الله سبحانه وتعالى يقول ولكل درجات مما عملوا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم:
2: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى تفكرا وتدبرا في بديع صنعه، نعود إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أتى الله عالما إلا وأخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين، أن يبينوه للناس ولا يكتموه.
0: وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اطلعت ليلة الإسراء على النار، فرأيت أكثر أهلها من الفقراء، فقالوا: يا رسول الله، الفقراء من المال؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل من العلم، وأشرف أهل الجنة علماء أمتي.
1: ومن وصايا لقمان لولده قوله: يا بني، تنافس في طلب العلم، فإنه ميراث غير مسلوب، وصاحب غير مغلوب. وما ورث الآباء أبناءهم شيئا خيرا من العلم. يا بني، أهل العلم هم الأكثرون وإن قلوا، ومحل الأنس أين حلوا، والعلماء أمناء الله على خلقه. يا بني، العلم أجمل حلية، والجهل أسوأ مطية، من ركبها ذل ومن صحبها ضل.
0: ويقول المصطفى عليه

0: الصلاة والسلام: لا تجلسوا إلى كل عالم إلا إلى عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس، من الشك إلى اليقين، ومن الكبر إلى التواضع، ومن العداوة إلى النصيحة، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الزهد. صدق رسول الله.
1: وعلى هدي هذا الدستور الإسلامي تستمر رحلة التفكر ذكرا وشكرا وعرفانا، ونلتقي بقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ صدق الله العظيم.
0: عن العظام يطول حديث أهل العلم، وإليهم نستمع خاشعين.
2: لا نتجاوز الحق إن قلنا إنه لا قوام لهيكل الإنسان دون العظام. وإلى زمن قريب كان العلماء ينظرون إلى العظام على أنها مادة غير حية، وأن عملها قاصر على ما تمنحه للجسم من تماسك وصلابة، ولكنهم لم يلبثوا أن اكتشفوا أنها تحتوي على كل حاجة الجسم من الفوسفور والكالسيوم، وأنها هي التي تنظم توزيعها تنظيما دقيقا. بواسطته يحتفظ القلب بانتظام ضرباته، وتتحرك العضلات في يسر وسهولة.
3: كذلك تحقق العلماء من أن العظام هي التي تنتج كرات الدم الحمراء والبيضاء، وتعوض ما شاخ منها ومات، ومن أن حالة العظام الصحية تؤثر تأثيرا مباشرا على الجهاز العصبي للإنسان، وأنها فوق هذا وذاك تعتبر مخزنا يحفظ فيه الجسم المواد الغذائية الزائدة عن احتياجاته.
2: ثم وصل العلم في نهاية المطاف إلى أن العظام تتدخل تدخلا مباشرا في قدرة الإنسان على الإنجاب.
1: ووقفة تدبر وتأمل وتفكر أمام آية من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، يقول فيها رب العزة على لسان زكريا عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. صدق الله العظيم.
0: كشف عن العلاقة بين العظام وبين القدرة على الإنجاب تحدثنا عنه هذه الكلمات البينات من كلام رب العالمين منذ 14 قرنا من الزمان. فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: ذكر الإله وقد عمت مآثره كل الأنام، فهيا كي تنميها. اتلو الكتاب مرددا آياته.

0: بتفهم وتمعن يجليها، ودع الأمور تسير في فلك لها، فالله قدر مجريها ومرسيها.
1: لا تمشي في الأرض مختالا ومغطرا، الأرض أمك، فاخشع واجتنب تيها، وارفق بروحك ولتخضع لبارئها، وصل عليما وكن للنفس حاميها.

0: الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
3: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجب

0: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتاكل في مطعم الليث.
0: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات امهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، اربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، ام السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: بدك اشي ماما؟ هي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا: المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ توفيق الصائغ. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي.

0: الديكور للعام 2026 0795546043. ماجد بمليون خيار.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
6: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
11: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
12: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم،

0: منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 56 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 32 بعد 100، وهي قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. أيها الإخوة، الإنسان حينما يضع درجات ليقيم أو ليقوم الذين يعملون معه، تأتي هذه الدرجات محدودة. ففي أي بلد تقريباً هناك 10 مراتب للموظفين، ولكل مرتبة 3 درجات. مجموع المراتب والدرجات 30، 10 × 3. مليونا موظف لا بد من أن يقيموا وفق هذه المراتب والدرجات. لكن ربنا جل جلاله الآن بالأرض في 6000 مليون، لكل إنسان درجة تختلف عن الثانية. الإله قدرته لا محدودة، مطلق في قدرته وفي تقويمه وفي معرفة العمل والدوافع والخلفيات والتضحيات والظروف والضغوط. لذلك تقييم الأشخاص من شأن الله وحده، أنت لا تستطيع تقييم الأشخاص لأن العلم محدود والمقاييس محدودة. يعني مثلاً أنا حينما أستخدم ميزان حرارة أستطيع أن أقول الدرجة 20.5، وإذا كان البصر حاداً أقول لك 20.75، لكني لا أستطيع أن أفرق بين 1 على 1000 من الدرجة زيادة أو نقص. بالمناسبة البعوضة ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بأحجامها ولا بصورها، بل ترى الأشياء بحرارتها وحساسية جهازها، جهاز الاستقبال الحراري، 1 على 1000 من الدرجة المئوية. إذاً الإنسان محدود. قد يأتي إنسان بدكتوراه في الفيزياء النووية، ويأتي إنسان بدكتوراه في الموسيقى، يتعينوا بمرتبة واحدة، مع أن هناك بوناً شاسعاً بين الاختصاصين. إذاً ربنا عز وجل يقول: ولكل درجات مما عملوا. أعمالك حجمها،

خوفها، صعوباتها، عوائقها، صوارفها، نواياها، أهدافها، يعلمها الله وحده. لذلك أرح نفسك من تقييم الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأدبنا، وصحابته تأدبوا بهذا الأدب. يعني الأكمل أن تقول أحسبه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً. لما سيدنا الصديق ولى سيدنا عمر بعده قال: يا رب، هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. لو أنك أعفيت نفسك من تقييم الأشخاص لأرحت واسترحت. وكلما أسأل عن تقييم إنسان أقول لهم: تقييم الأشخاص من شأن الله وحده، نحن نرى الظاهر. يعني إنسان يملك ألف دنم، جاء من يهمس بأذنه، لو قدمت خمس دنومات لبناء مسجد تضطر البلدية أن تنظم هذه المساحة. إذا نظمتها إلى مقاسم ارتفع السعر 10 أضعاف. فيأتي هذا الذي لا يصلي ولا يتعرف إلى الدين إطلاقاً ويقدم 5 دنومات ليبنى عليها مسجد، والناس يعجبون بسخائه وكرمه وأريحيته وصلاحه وتقواه. من يعرف الحقيقة؟ الله جل جلاله. لذلك قالوا: يمكن أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، ويمكن أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. بل إن الله سبحانه وتعالى تولى كشف الحقائق. العالم الغربي عالم غني قوي ذكي، طرح قيم رائعة جدا، حقيقة رائعة: الحرية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، حق المقاضاة، العولمة، احترام جميع الأديان، تكافؤ الفرص. لكن الله سبحانه وتعالى وضع الغرب بظرف صعب فكشفهم على حقيقتهم، فأصبحوا أكثر قسوة من الدول التي توصم بأنها قاسية. إذا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. مستحيل وألف ألف مستحيل ألا تمتحن. سئل الإمام الشافعي: أندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فقال هذا الإمام الكبير: لن تمكن قبل أن تبتلى. إذا تستطيع أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، بعض الناس لكل الوقت، أما أن تخدعهم جميعاً لكل الوقت مستحيل. أما المستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تخدع نفسك لثانية واحدة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ومستحيل أن تخدع الله، يخادعون الله وهو خادعهم. إذا أنت لك عند الله ملف. نحن كبشر لا نرى إلا الظاهر، نرى إنسان يصلي، نرى إنسان لا يصلي، نرى إنسان يرتكب معصية، نقول هذا عاصي. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما خفي عنك ويعلم ما خفي عن صاحبه. يعني في شيء معلن وفي شيء أكتمه عن غيري، هذا سري أعلمه أنا لكن لم أعلن به أحداً. لكن هناك شيء لا أعلمه لا أنا ولا غيري، هو الأخفى الذي خفي علي. لذلك علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. أيها الإخوة، الإنسان عند الله مكشوف. فإذا علم أن الله يعلم لعلها تتحجم نفسه
وتتهيب أن تعصي الله.

وجل. وفي بعض الآيات: ذلك لتعلموا أن الله يعلم، وأفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذاً ولكل درجات مما عملوا. بالامتحان في عنا 100 درجة، لكن مستحيل أن نضع السلم من 1000000 درجة. لو أنت نجحت أخذت 678,752 درجة، ما في عنا إمكانية نقسم الأفكار والأدلة والشواهد وحل المسائل لمليون درجة. عنا 100 درجة، وفي جامعات 20 درجة. أما الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. كل واحد منا له عند الله ملف، وفي تقييم دقيق لأعماله. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. النقطة الدقيقة: أنك جئت إلى الدنيا من أجل أن تعمل عملاً يؤهلك للجنة. يعني أنت في الأصل مخلوق للجنة، مخلوق لجنة أبدية عرضها السماوات والأرض، مخلوق لنعيم مقيم، مخلوق لدار لا نغص فيها ولا تعب ولا مرض ولا فقر ولا وسيم دميم ولا قوي ضعيف ولا ظالم ومظلوم ولا حاكم محكوم. مخلوق لجنة لك ما تشاء فيها، لمجرد أن يخطر في بالك شيء تجده أمامك. قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيها الأخوة، أنت حينما تؤمن أنك مخلوق للجنة وأن هذه الدنيا ممر وليست مقراً، هي دار عمل وليست دار جزاء، هي دار تكليف لا دار تشريف، هي دار سعي لا دار عطاء. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أنت حينما تعلم أنك مخلوق للجنة ترى أنك في الدنيا يجب أن تعمل عملاً صالحاً. لذلك البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم ودياناتهم ومذاهبهم واتجاهاتهم وآرائهم وتياراتهم، ليسوا عند الله إلا رجلين فقط أو نموذجين: أعطى واتقى وصدق بالحسنى. تقسيم رائع. البشر دول الشمال ودول الجنوب، والعرق الآري والعرق الأنجلوسكسوني والعرق السامي، والدول المتخلفة والمتقدمة، والدول البحرية والداخلية، دول النامية والدول المتقدمة. قسم العالم إلى مليون قسم، هم عند الله قسمان: أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدق أنه مخلوق للجنة، فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء، أو كذب بالحسنى، لم يؤمن إلا بالدنيا فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. يعني فندق 5 نجوم لابد من أن يباع فيه الخمر، مو مشكلة، ما في مشكلة إطلاقاً، لأنه الآخرة ما أدخلها بحسابه إطلاقاً، أدخل الدنيا بحسابه. يعني بالمقاييس الأرضية مطعم متواضع بأطراف دمشق، الطعام جيد والسعر معتدل والدخل محدود جداً، يكاد لا يكفي حاجة صاحب المطعم. وفي مطعم غلته في اليوم 10 ملايين ليرة، لكنه يقدم المشروبات والراقصات والمغنين، ودخل كبير فلكي ولا سيما في الصيف. والدليل أن طريقاً ما
محدوداً 90 ملهى فيه، الأرباح طائلة. أيها الأخوة، النقطة الدقيقة أنه ينتظر من العاقل ألا يوازن بين شيئين، ولا بين شخصين، ولا بين عملين، ولا بين تجارتين، ولا بين وظيفتين،

قطعي، الإنسان حينما يأتيه ملك الموت يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً، لعلي أعمل صالحاً، لم يقل ارجعوني لأتمم البناء، لأتمم الصفقة، لأتمم الدراسة، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. الذي تندم عليه هو أهم شيء فيما كنت، الذي تندم عليه أهم شيء فيما كنت. إذاً الآية الكريمة ولكل درجات مما عملوا، أنت جئت إلى الدنيا من أجل العمل الصالح ليكون العمل الصالح ثمن جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا إنسان عمله قليل حظه قليل من الآخرة، لكن من هو الذي خسر الخسارة العظمى الذي ليس له عمل في الدنيا؟ بعض العلماء أشار إلى لفتة لطيفة جداً، أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فكيف الذي يموت وليس له عمل إطلاقاً؟ كيف الذي يموت وأثقال الأعمال السيئة في عنقه؟ كيف؟ أخواننا الكرام، الإنسان يجب أن يفكر في مصيره، أما الذي يعيش وقته ولا يفكر فيما سيكون هو إنسان بعيد بعد الأرض عن السماء عن أن يكون فالحاً. الآن أنت في الدنيا من أجل العمل الصالح، أنت حينما تعرف الله وتؤمن بالله يجب أن تعتقد اعتقاداً جازماً أن علة وجودك في الدنيا أن تعمل عملاً صالحاً تستحق به دخول الجنة، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالعمل الصالح، صدقوا أيها الإخوة، ليس داخلاً في حياة معظم الناس. والله ما لي فاضي، مشغول، دعني في همومي، كل حركته في الحياة لمصلحته، لبيته، لدخله، لرفاهه، لنعيمه، لاستمتاعه بالحياة. يعتذر بلطف بالغ، لكن بيكون معه أموال طائلة، يطلب منه قرض يقول لك ما في نقدي، ما في عندي، يطلب منه خدمة، يطلب منه أن يتصل بإنسان وهو صديقه لتحل مشكلة إنسان مظلوم عنده، لك ما ببذل ما أوجي لأحد. معظم الناس العمل الصالح ليس داخلاً في برنامجهم إطلاقاً، داخل في برنامجه متعه وبيته ومكاسبه وشأنه ومكانته وتألقه ودخله واستمتاعه بالحياة، لكن لم يدخل في حسابه أن يقدم عملاً لله عز وجل، مع أن هذا الذي لا يعمل صالحاً كالذي يذهب إلى بلد بعيد لينال دكتوراه وسوف ينتظره في بلده كل شيء، فذهب ولم يدرس. واحد راح على الحج ورجع على المطار محمل بضائع بتمول يعني أكبر محل تجاري، ما خلى أداة ما اشتراها. بعد ما وصل للمطار قال: الله، نسيت حج، نسي حج. بس هذا وضع الذي يأتي إلى الدنيا ويغادرها وليس له عمل صالح، ميت لا قيمة له، لهم صغار عند الله، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. احفظ هذه العبارة، حجبك عند الله بحجم عملك الصالح. ما معنى عمل صالح؟ العمل الصالح معناه ما كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وهذا لا يعلمه أحد إلا الله. قضية النية لا يعلمها أحد إلا الله. بالمناسبة، أنت لك صفات، 30% من هذه الصفات يعلمها من حولك، كونك أول رجل مالك أنثى مثلاً، كونك مهندس

ولست جاهلاً، كونك طبيب، كونك طويل القامة، لونك أسمر، كونك ألمعي، يعني في صفات يعلمها من حولك، هي بتساوي من شخصيتك 30% فقط، وفي 30% أو 33% أخر يعلمها من يحتك بك، زوجتك، أولادك، شريكك، من يجاورك، من تسافر معه، من تعامله بالدرهم والدينار، وفي 33% ثالثة لا يعلمها أحد إلا الله. 33 يعلمها من حولك، وثلاثة وثلاثين يعلمها من كان على صلة متينة معك، وثلاثة وثلاثين الثالثة لا يعلمها أحد إلا الله. قضية النوايا من القسم الثالث، هذا شيء سر بينك وبين الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني يقيم العمل حصراً بنيته، ونية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله، كل ما فعل من شرور يتمنى أن يفعل أكثر. بالمناسبة أيها الإخوة، في حقيقة قال سيدنا علي مذهلة، قال: فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. كيف؟ إنسان ألقى قنبلة على هيروشيما من 60 سنة بعتقد أو 70 سنة، وانتهت بها الحرب العالمية. هؤلاء الذين ماتوا بثلاث ثواني 300,000، لو استمر الزمان مضى 50 ثانية كلهم ميتوا، معناها بيجي وقت هالشر الذي وقع ينتهي. أما هذا الذي أراد أن يميت 300,000 إنسان بثانية، هذا يعذب بهذا العمل إلى أبد الآبدين. فاعل الشر شر من الشر. وإنسان أنشأ مدرسة، أنشأ ميتم، أنشأ مستشفى، يعني هالمستشفى 83 سنة تعمل بانتظام، لكن يوم القيامة تنتهي الحياة، تنتهي المستشفى، بينتهي الميتم، بينتهي التعليم، بينتهي كل شيء. أما هذا الذي قدم هذا العمل لله عز وجل هو خير من الخير. فاعل الشر شر من الشر، وفاعل الخير خير من الخير. أيها الإخوة، العمل ينبغي أن يكون خالصاً ابتغي به وجه الله. قال لي مرة واحد: يعني كيف أرقى بنيتي؟ قلت له: سؤالك تماماً كما لو سألت طبيب، قلت له: من فضلك أريد منك معلومة واحدة. قال لك: تفضل. قلت له: كيف بكتب وصفة للمريض؟ قال لك: وصفة؟ هي الوصفة محصلة دراسة 33 سنة، 33 سنة شهادة ثانوية بتفوق، وسبع سنوات كلية طب، بعدين بعثة إلى بلد بعيد، 10 سنوات أخر لحتى جاب بورد حتى يقدر يكتب وصفة، فبده أخونا بالله يتعلمها بخمس دقائق. كيف تكون نيتي عالية؟ هي النية العالية محصلة إيمانك، استقامتك، جهادك، ضبط أعضائك، ضبط جوارحك، ضبط بيتك، محصلة إيمانك وعملك ومعرفتك بالله عز وجل ترتقي نيتك. لذلك العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. إذاً ليس مقبول عند الله أن نجري نصيب خيري أو حفلة غنائية ساهرة يرصد ريعها للأيتام. العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. أخواننا الكرام، العمل يقيم
بامتداد أمده. في لك عمل، أطعمت جائع، خلال ربع ساعة شعر بالشبع، الله يجزيك الخير. أكل الساعة 9، الساعة 2 جاع، انتهى العمل، بدي أكل مرة ثانية. عالجت مريض من مرض، شوفي إجا مرض ثاني، انتهى الأولاني. العمل يقيم بامتداد أمده. في عمل قصير، أما في أعمال إخواننا الكرام يموت أصحابها ويمضي بعد موتهم السنوات والعقود والحقب والقرون وأعمالهم باقية. إذا كنت بطل بتعمل عمل يستمر بعد موتك. والله مرة افتتح مسجد في منطقة في الغرب، سبحان الله الذي أنشأ هذا المسجد يعني له وجه كالبدر من شدة فرحه، ودعا علماء دمشق وإلى حفل افتتاحه وألقيت كلمات رائعة. ولما انتهى الحفل خرجت من هذا المسجد فإذا على الضفة المقابلة له ملهى، كل أنواع الموبقات بهذا الملهى. تصورت يوم القيامة أن يقف الذي أنشأ هذا المسجد بين يدي الله عز وجل، وأن يقف هذا الذي أنشأ الملهى بين يدي الله عز وجل. الذي أنشأ الملهى بعد أسبوع من افتتاحه مات، بعد أسبوع، ولا تزال الموبقات في هذا الملهى. أعظم عمل صالح أن يستمر العمل ونحن تحت أطباق السماء. أحياناً بسمع درس لعالم جليل بإذاعات العالم العربي وقد توفاه الله والحق مستمر، هذه الصدقة الجارية، علم ينتفع به وولد صالح يدعو له وصدقة جارية. مرة توفي أحد علماء دمشق الأجلاء المخلصين والتعزية بجامع الأموي، بعد أن انتهت التعزية قام ابنه وألقى خطبة كأبيه تماماً، فقلت كلمة والله ما مات الأب معنى ذلك، هذا الابن صدقة جارية، ولد ينفع الناس من بعده. لذلك العمل يقيم بامتداد أمده، لكن في عمل تتسع رقعته يعني قد تذهب إلى أطراف الشرق، إلى أستراليا في دعوة إسلامية، إلى أمريكا في دعوة إسلامية. الإسلام انتشر بالقارات الخمس، جاء بالإسلام رجل واحد، لكن الله عز وجل جعل هذا الإسلام تتسع رقعته ويمتد أمده. زارنا ضيف مرة من بلد بعيد، وكان في عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد، فمرافقه من أحد إخواننا قال له الوضع مو طبيعي بالبلد، قال له في عنا عطلة رسمية، قال له ما المناسبة؟ قال له في عنا رجل عظيم هو نبي هذه الأمة، قال له من كم سنة متوفي؟ قال له من 1500 سنة، فكاد يصحق، من 1500 عام وتعطلون يوم ميلاده، شيء مو معقول. إذاً العمل قيمته بامتداد أمده. أخواننا الكرام، العمل يقيم أو يقوم، كلاهما صحيح، بامتداد التأثير، بامتداد الأمد، يعني بيستمر 100 عام، 200 عام، 1000 عام، 2000 عام، هذا عمل عظيم. في أعمال جليلة قام بها العلماء وأثرها مستمر وقد يستمر بعد موتهم، وفي أعمال تتسع رقعتها تشمل بلاد عديدة. أحياناً دعوة إلى الله تتسع بمعظم البلاد، نقول امتد أمدها واتسعت رقعتها. لكن في أعمال فيها قوة تأثير، أيام الإنسان يتأثر فقط بطعامه، بيكون كتاب بالتغذية قوي جداً مقنع جداً، كل تأثير الكتاب متعلق بالغذاء فقط. أما دعوة تغير تفكيرك
تصوراتك ومبادئك وقيمك وحركتك بالحياة العلاقة بزواجك وبعملك وباختصاصك وبخدمتك للناس، تتغلغل بأعماقك حتى تظهر آثارها بكل نشاطاتك وبكل أوقاتك وبكل أحوالك وبكل أعمارك. هي دعوة تأثيرها قوي جدا. في تأثير أحادي، في تأثير أحادي عميق، في تأثير عام ضعيف، لكن في تأثير عميق جدا وشمولي. هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. تلاقي المؤمن بدءا من فراش الزوجية وحتى العلاقات الدولية يحكمها منهج الله عز وجل. كل دقيقة في عنده حكم شرعي. إنسان استفزه، والكاظمين الغيظ. إنسان بغى عليه، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. بكل حركة من حركاتك، بكل سكنة من سكناتك، بكل لحظة من لحظاتك، بكل أحوالك، بكل أطوارك، بليلك، بنهارك، بسفرك، بإقامتك، بغناك، بفقرك، قبل الزواج، بعد الزواج، بالمرض، بالصحة، بالغنى، بالفقر، المنهج تأثيره متغلغل بالأعماق يصل إلى مستوى الشمول. وفي أعمال صالحة أيضاً متنوعة. في إنسان يؤلف القلوب، وفي إنسان يؤلف الكتب، وفي إنسان يجمع بين تأليف القلوب وتأليف الكتب، وإن كان تأليف الكتب تأثيره أطول أمداً، وتأليف القلوب أعمق أثراً وأقل أمداً. يعني الإمام الغزالي كما يقال كان في مجلسه 400 عمامة، لكن بعد أن توفاه الله انتهى الدرس. ماذا بقي؟ الإحياء. الإحياء كتاب عظيم. إذاً قضية امتداد الأمد واتساع الرقعة وعمق التأثير وتنوع التأثير، هذا شيء مطلوب للمؤمن. أيها الإخوة، أحياناً بيكون في عمل صالح لكن ما في عقبات أمامه، ما في معوقات. العمل الخيري عمل عظيم دائماً، أما الآن الطرف الآخر انتبه لهذا العمل، صار في عليه تدقيق كبير، صار صاحبه متهم سلفاً، صار في معوقات. أحياناً بيكون القوة لغير المؤمنين، بصير أداء الشعائر صعب جداً، أداء العبادات صعب جداً، أي دعوة متهمة ففي معوقات، وكلما المعوقات كسرت الأجر كبير. وفي أيام صوارف، في 100 نشاط يصرفك عن الدين. الحياة الآن بأبهى زينة، الفتن يقظة، الشهوات مستعرة، كل شيء جميل، كل شيء يدعو للمعصية، كل شيء يدعو للمتعة. يعني ممكن تقلب 100 قناة للفجر، في أشياء تسلي الإنسان، في مسرحيات، في دور له، في مسابقات، في ألعاب، في شاشة، في صوارف لا يعلمها إلا الله عن الدين. فإذا كان في عقبات كثيرة، إذا إنسان لأنه أخذ موقف ديني واتهم وصار أمنه بخطر، أو في صوارف عديدة جداً، معنى ذلك العمل عظيم وكبير. إذاً العمل يقيم بقدر العقبات التي توضع أمامه وبقدر الصوارف التي تزل قدم الإنسان بها فينصرف عن هذا العمل. وأحياناً العمل يزداد أجره إذا قل المعين عليه. اشتقت لأحبابي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: أولست أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون. إذا واحد أنفق ماله مجنون بيقولوا، إذا عمل عمل صالح
فكل

ما العقبات اشتدت والصوارف تنوعت والمعين على العمل قل يزداد العمل الصالح، وكل ما امتد أثره امتد أمده تزداد قيمته، وكلما اتسعت رقعته تزداد قيمته، وكلما تعمق أثره تزداد قيمته، وكلما تنوعت آثاره تزداد قيمته، وكلما كان شمولياً شمل الحياة كلها تزداد قيمته. يعني أيام إنسان يعلمك تجويد، الذي علم التجويد على العين والرأس وفضل علينا، لكن أتقنت لبنة ببناء مئة طابق، أتقنت لبنة واحدة من هذا البناء، عمل عظيم لكن محدود. أما إنسان يدلك على الله أحياناً يعمل لك مقاييسك تنعكس 180 درجة، كنت تحب الأخذ أصبحت تحب العطاء، كنت تحب الشهوة أصبحت تحب الحقيقة، كنت تأخذ أصبحت تعطي، كنت تغضب أصبحت تحلم، كنت تمضي الوقت بلا طائل أصبح الوقت عندك ثميناً جداً، كنت عصبي المزاج أصبحت حليماً. وتزداد قيمة الأعمال الصالحة عند فساد المجتمعات واضطراب الأحوال، وحينما يظهر المنكر وحينما يختفي المعروف. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله، معقول؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ ففي مثل هذه الأوقات عند فساد المجتمعات واضطراب الأحوال وترف الأغنياء ومداهنة العلماء، حينما تشيع الفاحشة ويظهر المنكر ويختفي المعروف، حينما تكون العبادة في الهرج كهجرة إليه، حينما يؤتمن الخائن ويخون الأمين، يكذب الصادق ويصدق الكذوب، حينما يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن سكت استباحوه وإن تكلم قتلوه، في مثل هذه الأوقات الذي يقبض على دينه كالقابض على الجمر تزداد قيمة العمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده، ومن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من المنن ما لا يدخل تحت دائرة العبارة ولا تلحقه ومضة الإشارة. يعني بصراحة أنت فتحت محلك التجاري، داومت 12 ساعة، الغلة 100 ليرة، في واحد فتح ساعة الغلة 1,000,000 ليرة، فقيمة المحل لا بالدوام، بالغلة، القيمة بالغلة. ففي عمر قصير، الإمام الشافعي عاش دون 50، دون 50، النووي دون 50، ترك رياض الصالحين، يمكن ما في بيت بالعالم الإسلامي ما في رياض الصالحين، ترك الأذكار، ترك كتاب بالفقه من أعلى ما يكون، شرح صحيح مسلم. يعني في كل عالم ترك آثار علمية ينتفع منها المسلمون لألف عام قادمة. كنت مرة في قرية إزرع، فألتقي مع الطلاب الصغار، سألتهم: ابن القيم الذي يعد علماء المسلمين الآن عالة على كتبه، ولدان بإزرع، نوى فيها الإمام النووي. يعني في علماء كبار تركوا آثار لا يعلمها إلا الله. إذا أيها الإخوة، ورد في بعض الأدعية: لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما.

0: ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا. يجب أن نعلم أن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، والعمل الصالح يقيم بادئ ذي بدء بنيته، ثم يقيم بامتداد أمده، ثم باتساع رقعته، ثم بعمق تأثيره، ثم بتنوع تأثيره، ثم إذا استمر بعد الموت فهذا من أعظم الأعمال الصالحة. سيدنا علي كلمة يقول: إنه ليس شيء شر من الشر إلا العقاب، وإنه ليس شيء خير من الخير إلا الثواب، وكل شيء في الدنيا سماعه خير من عيانه، وكل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه، فليكفكم من العيان السماع ومن الغيب الخبر، واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا، فكم من منقوص رابح وكم من مزيد خاسر، واعلموا أن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه، وما أحل لكم أكثر مما حرم عليكم، ذروا ما قل لما كثر وما ضاق لما اتسع، وقد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل، فلا يكن المضمون لكم طلبه أولى بكم من المفروض عليكم، فبادروا بالعمل وخافوا بغتة الأجل. ومما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، دققوا: علم علمه ونشره، أو ولد صالح تركه، أو مصحف ورثه، أو مسجد بناه، أو بيت لابن السبيل، أو نهر أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. يعني يجب أن يدخل العمل الصالح في برنامجنا اليومي. اسأل نفسك مساء: ماذا فعلت من أعمال صالحة؟ قيمة اليوم بعمله هو وعاء العمل، وأنت مخلوق للعمل، والعمل الصالح ثمن الجنة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز.

0: 079 13 69 192.
1: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079 55 46 043. ماجد بمليون خيار.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079 55 46 38. أفلح من زكاها.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلاً أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بت...

0: تحكي هيك؟ العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: كل عظامي بتوجعني
2: هاي وصفة طبية وسلامتك
1: شو هذا يا دكتور هذا مش دواء انت كاتب عنوان
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
1: فرشة بتعمل كل هذا أصبح صدق المثل اللي بقول بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية
3: الدكتور للفرشات الطبية وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى شارع الحرية شارع مكة دابوق مقابل محامص الشعب
4: هاتف رقم 037-1010-25
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد
6: مش مستاهلة حرقة الدم كتير مشوار على الفريد بروي الوريد بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة شركة الفريد رؤية تتحقق يلا فصل مطبخك عبكير
7: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة
8: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم
9: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه يعني للمنسف بجنن للمقلوبة بشهي وللمحاشي ما في مثله ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي
8: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية
9: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية
10: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ أطقم الحمامات المفروشات والإنارة واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة مجموعة صبحي أبو غلوس عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس إربد شارع وصف التل مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى وجودة تعاش
11: إذاعة القرآن الكريم من عمان إخوة الإيمان نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم.

0: لكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
7: وين هالغيبة يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش.
7: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
7: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
9: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات. عمان، أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وشادي زيادين من الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة أماني الكعابني من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون هذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بضيف الحلقة فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي، المفتي في دائرة الإفتاء العام. فحياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور، والذي سيتولى الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة والاستفسارات. نبدأ بالاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
2: الله يعطيكم العافية، شكرا لكم على هذا
0: جميعا
2: البرنامج الطيب.
0: حياكم الله.
2: أنا عندي بس سؤال لفضيلة الشيخ فيما يتعلق بقراءة سورة الفاتحة. هلا أنا الآن في أكثر من فتوى سمعتها إنه الإنسان إذا دخل الصلاة يعني مع الإمام، وكان الإمام مخلص سورة الفاتحة، فيجب إنه يقرأ هذه السورة لوحده، أو إنه إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة إنه يقرأ معاه حتى تكون الصلاة صحيحة. فبدي أعرف، طب أنا أحيانا يعني بدخل على الصلاة وبنسى الفاتحة، وأنا أو هيك يعني عندنا قناعة إنه نحن خلص طالما في إمام إحنا بنتبع إله، فهل فعلا يجب علينا انه نقرا سوره الفاتحه في كل ركعه حتى تصح الصلاه؟
0: انت قصدك ابتداء بالصلاه الجهريه صح؟
2: نعم نعم
0: نعم الصلاة الجهرية.
2: طبعا الصلاه الجهريه.
0: تمام.
2: السريه احنا اريد بنقرا.
0: تمام.
2: السؤال الثاني بس بدي اسال فيما يتعلق باموال الزكاه. الان انا في عندي طبيعه عمل انه انا كل مثلا شهرين ثلاث بصير عندي صفقة معينة، ببيع مثلا البيع، وأنا أوريدي بطلع 2.5% زكاة، هيك يعني بيني وبين حالي على كل صفقة. هلأ أحيانا هاي الزكاة ببلش أوزعها مباشرة، بس أنا هي على نية الزكاة واحد، اثنين لم يحن موعدها، يعني أحيانا بيكون الحول مثلا مع نهاية رمضان بتصير عندي صفقة بتخلص مع عيد الأضحى.
0: نعم.
2: أنا بروح أطلع 2.5% على إنها نية الزكاة.
0: نعم.
2: طبعا في نهاية الحول بحسب كل الأموال اللي عندي المنقولة وغير المنقولة وبشوف الزكاة، إذا كانت المبلغ اللي طلعته يجزئ خلص ما بطلع، إذا كان لا يجزئ بكمل المبلغ اللي ناقص علي. يعني هل هذا التقديم وهذا الإشي هل يعتبر إجراء صحيح ولا لا؟ وشكرا لك.
0: الأموال الزكاة عندك لما تجمعها بيكون بالغ النصاب؟
2: طبعا فوق 9000. نعم
0: فوق النصاب. نعم.
2: طبعا ايش بحسب معها؟ بحسب معها الاموال المعروضه للتجاره، يعني اللي احنا لسه ما بعناها بس احنا اوريدي عارضينها للبيع.
0: نعم.
2: فهي تعتبر هي يعني تحسب من ضمن اموال الزكاه، او على الاقل انا هيك بعمل، واعتقد اني سمعتها مره فتوى من الشيخ.
0: نعم، لما يصير في صفقه مثلا اموال النصاب مثلا بنقص عن الحد المعين ولا يعني ممكن يزيد؟
2: لا هلا كيف احكي لك شغله، هلا الفكره وين؟ انه احنا بنشتغل شغل صفقات. هلا اوريدي الاموال هي فوق النصاب.
0: نعم.
2: يعني عليها زكاه، يعني اوريدي عليها زكاه.
0: واضح. نعم واضح.
2: بس انه يعني انه ايش احنا بنقدم وبنطلع 2.5% عن كل صف، يعني حتى احيانا لما نيجي نحسب في نهايه النصاب بتكون هي زايده عن الزكاه بمبلغ يعني بجزء الضعف احيانا، بس انه هي بتعرف لله اولا واخيرا.
0: واضح السؤال، تسمع إجابة إن شاء الله ونتقبل منك إن شاء الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء. بعد أما بعد، رحب بكم وبالدكتور نضال التميمي وبشخصك الفاضل سيدي
0: الله.
3: لأقول من على منبر إذاعة القرآن الكريم أن أرفع أسمى آيات والتبريك لسيدي قائد المفدى عبد الله الثامن الحسين بعيد الجلوس وباستقلال وطننا الغالي على قلوبنا. لأقول بسؤال لكم حتى تجيبوا عليه على الملأ، هل من كان ممن يحب وطنه كان منافقا؟ وهل ممن كان يستغيب كل من اعتقد البعض أن هؤلاء فساق يقولون، هل هذه لا تنبغي أن تكون من النميمة والفتنة؟ وحتى أقول لكم أنكم أنتم يا مسلمين التفوا حول القيادة الهاشمية المتمثلة بقائد المفدى عبد الله تعالى الحسين، لأنه خير وعلى خير، ونسأل الله التوفيق له أن يحفظ بحفظه، والله لا رياء ولا سمعة.
0: نعم.
3: ولكن ذلك ما علمني به النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى ما حولنا من بلداننا العربية ما بها، ونرى ما الأردن بشماخته وعزته وبفضل الله عز وجل الذي صال وجال سيدي قائد البلاد عبد الله الحسين في جميع المحافل في كل الدول العربية وفي كل العالم، ليبقى
0: نعم.
3: الأردن ثابت راسخ في وجه الأعداء، أعداء الدين الكفر الملاعين،
0: إن شاء الله دائما وأبدا ولا يهمك. تسمع إن شاء الله التوجيه. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأردننا ووطننا والقيادة الهاشمية بألف خير. اتصال آخر، السلام عليكم. نعم فضيلة الدكتور، هو سؤال متكرر حول قراءة الفاتحة خلف الإمام، والأخ الكريم هو يقول يعني إذا دخل مسبوقا والإمام قد أنهى الفاتحة، هذه الحالة الأولى، أو يعني دخل والإمام قد شرع بقراءة الفاتحة، فكيف يتعامل؟ هل الإمام كما مفهوم أخ الكريم لعله استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإمام ضامن، هل يعني يقرأ مع الإمام إذا كان الإمام شارعا بالقراءة؟ إذا كان منهي القراءة هل يقرأ؟ فما حكم هذه المسألة عموما سيدي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله. بداية، قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، في كل ركعة. الآن قضية الإمام والمأموم، الإمام نحن مأمورون إذا قرأ أن نستمع له، الله يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلما يبدأ الإمام يقرأ سورة الفاتحة وإنت تدخل، أنت مش مطلوب منك تقرأ، وهو يقرأ أنت تستمع. مجرد ما أنهى القراءة تبدأ بالقراءة أنت، والأصل في الإمام أن يراعي المذهب الشافعي اللي إحنا في البلد موجودين فيه، يراعي هذا المذهب وهذه الفتوى، فيترك بعد الفاتحة فاصل يستطيع فيه من هو خلف الإمام أن يعيد قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام. فهذا الجانب الأول. الجانب الثاني، بعض الناس يأتي متأخر والإمام بيكون خلص الفاتحة، حتى لو أنهى الإمام الفاتحة وبدأ فيما بعدها، أنت مطلوب منك بالسر تقرأ سورة الفاتحة، وهذا على فتوى المذهب الشافعي كذلك.
0: نعم،
1: تبدأ بقراءة سورة الفاتحة سرا، حتى لو الإمام تقرأ أنت مطلوب منك تكمل سورة الفاتحة.
0: نعم.
1: وتقرأها. إذا لم يكن الوقت كافيا لأن تأتي بالفاتحة لأنك جيت متأخر، يعني في بعض الصور ممكن يجي الإمام يقول الله أكبر للركوع وأنا أدخل، هنا الإمام يجبر عنك، وهنا أنت أدركت الركعة مع الإمام وليس مطلوبا منك أن تقرأ الفاتحة. ولذلك كل سورة لها حالة، لكن الأصل أن نقرأ الفاتحة، ونحن على مذهب الإمام الشافعي. ممكن يجي واحد يقول لي والله في مذاهب أخرى. نعم، في مذاهب أخرى، في مذاهب تقول لا يقرأ، مثل مذهب السادة الحنفية لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام، وإنما الإمام يجبر عنه، لكن نحن معتمدنا في الأردن
0: مذهب السادة الشافعية.

0: الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. إن شاء الله
1: تعالى. بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور، سؤال الأخ الكريم حول زكاة ماله، وقد سمعتم التفصيل، لكن هو يسأل يقول هو أمواله ابتداء بالغ النصاب، يقول هو يخرج عن كل صفقة يعني 2.5% وهي يعني بالغ الزكاة، يسأل عن مسألة التقديم تعجيل الزكاة يعني قبل موعدها، وكما يقول الأخ الكريم يعني أحيانا يعني عن كل صفقة 2.5% أحيانا تكون يعني زايدة عن النصاب، أحيانا قد تكون ناقصة، فكيف يتعامل مع هاتين المسألتين؟
0: بداية الزكاة لها شروط، من أهمها الحول والنصاب.
1: نعم.
0: وهو بالنسبة له مش مطلوب منه أنه كل صفقة يطلع زكاتها.
1: نعم.
0: هذا من باب التعجيل اللي هو بيسويه، وما في مانع فيه شرعا. يعني بداية نقول نظام الصفقات وأنه كل صفقة بسويها بطلع زكاتها، هذا ليس مطلوبا على الوجوب، وإنما
1: نعم.
0: هو مباح جائز.
1: نعم. نعم.
0: فيجوز لمن أحب أن يخرج الزكاة قبل وقتها وبنية الزكاة، لأنه لو أخرجها بدون نية لا يصح منه أن يحسبها زكاة.
1: نعم.
0: فنقول يخرجها بنية الزكاة وقبل وقتها، وبسجلها على الدفتر وعلى الملاحظات اللي عنده إن أنا أخرجتها بنية الزكاة، وبصير يجمع كل ما يخرجه، فإذا جاء موعد الحول خصم كل ما أخرجه، فإن كان ما أخرجه مساو لما عليه من زكاة أو زائد فقد تم الموضوع.
1: تم.
0: والزائد بيكون صدقة. وإن كان أقل مما يجب عليه نقول له تكمل ما بقي عليك فقط.
1: فقط.
0: نعم. وبالتالي يكون قد أخرج بهذه الزكاة، وتعجيل الزكاة جائز لسنة واحدة إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم على هذا التفصيل. أيضا فضيلة الدكتور، يعني كل عام ووطننا وقائدنا وبلادنا بألف خير، وقد تعانقت قبل يعني يومين ويعني الأمس وقبله مناسبات وطنية عزيزة على قلوب جميع الأردنيين، كان ذكرى الجلوس الملكي 27 على العرش لجلالة الملك حفظه الله، وأيضا بالأمس يوم الجيش ويوم الثورة العربية الكبرى. وحقيقة احنا تشرفنا، كانت يوم الثلاثاء حلقة خاصة، كانت حلقة فتاوى لكن كانت هي حلقة خاصة عن هذه المناسبات العزيزة، و قد قدم فضيلة الدكتور زيد الكيلاني يعني قبل يوم أمس يعني تأصيلا لهذه المسألة، أبعاد شرعية وقيمية وتاريخية. لكن الأخ الكريم هنا الله يجزيهم الخير يعني دارت الإفتاء على هذا الجهد المبارك في تلك الحلقة. الآن الأخ الكريم يسأل عن مسألة تأصيل حب الوطن، وقد تكلمنا، لكن الآن نريد التأكيد على هذه المسألة، يعني التأصيل الشرعي لحب الأوطان.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا لنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في قضية حب الأوطان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة، ولما أخرج منها قال والله إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولما كذلك انتقل إلى المدينة المنورة وأصبحت كذلك جزءا من الدولة الإسلامية، كانت عزيزة عليه، وكان حبها وانتماؤه لها. ولذلك لا لا لا أحد ينكر ولا الشرع ينكر مسألة مشروعية حب الأوطان ووجوب الدفاع عنها. احنا الواحد بيته بصير يدافع عنه، ومن مات دون بلده ودون من مات دون يعني الدفاع عن بيته وطني. وماله وطنه فهو شهيد. ولذلك نقول انما الاعمال بالنيات، وليس لاحد ان يقول وليس لاحد ان يتهم احد بالاتهامات التي يعني احنا نعرف انه للاسف وسائل التواصل الاجتماعي يعني حتى ممكن تكون المشاركات التي او التعليقات التي تحصل عليها تعليقات من جهات هدفها
1: حسابات مشبوهة يعني
0: وهدفها إثارة الفتنة، وهدفها يعني دائما غير يعني هدفها يعني بعيد.
1: نعم.
0: نعم بعيد عن الخير. ولذلك نقول الأصل في أن ننتبه إلى هذا الأمر.
1: نعم.
0: وننتبه إلى مثل هذه الجهات التي تحاول إثارة مثل الفتن، ونحن الحمد لله في بلد الخير وبلد العطاء وبلد الأمن وبلد الحكمة.
1: الحمد لله.
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا.
1: أمين.
0: كل هذه النعم.
1: أمين.
0: إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة

0: مع أخرى من أسئلة برنامج فتاوى وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم.
1: العافية يا سيدي.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
1: الله يخليك يا رب. بدنا نسأل هالسؤال لو سمحت.
0: تفضل أبشر.
1: الله يخليك يا رب. أنا إجتني بنت إن شاء الله عقبال عند الجميع،
0: مبارك إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك. ومن زمان كنت بشوف الفيديوهات اللي بتساوي عقيقة بإفريقيا، وكلياتهم هيك بيكونوا يعني بتبعث مصاري من الأردن لأفريقيا، بيشتروا الخروف هم وبيذبحوه
0: نعم
1: وبيطوروه وبيطبخوه وبيطعموه للفقراء المسلمين طبعا
0: نعم
1: هناك. وأنا حاب إنه أعمل هيك
0: نعم
1: صراحة، فإنه هل يجوز ولا لا؟
0: تمام، أبشر تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: الله يسعدك، شكرا
0: أهلا وسهلا
1: وسهلا.
0: بكم. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور، في آخر سورة الزمر،
0: الزمر،
2: أيوة
0: نعم،
2: في بقول ربنا سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم.
0: نعم.
2: وقضي بينهم بالحق. طب هم بيسبحوا وقضى بينهم بالحق، شو مسويين هم؟ رجعت إلى التفسير ما فهمتش، لذلك اتصلت فيكم.
0: تسمع الإجابة، أبشر إن شاء الله.
2: جزاكم
0: أهلا
2: الله خير.
0: وإياكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم ورحمة الله. هاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله، ممكن ترفع صوتك لو سمحتي؟
3: ألو،
0: تفضلي.
3: الله يعطيك العافية على هذا
0: الكلام. الله يعافيك، حياكم الله.
3: دكتور لو سمحت عندي سؤالين.
0: تفضلي أبشري.
3: في شخص لما يعني بيصلي، لما يعني بجاء هو بيتوضأ بجهز حاله للصلاة، بس لما بيجي بدي يصلي بيحكي انه انا ما يعني ما نويت النية، بحس حالي اني ما نويت النية.
0: بس ترفعي صوتك لو سمحتي. تفضلي بس ارفعي صوتك.
3: سؤالي هو: في شخص بيتوضأ يعني
0: نعم
3: وبيجهز حاله للصلاة، بس لما بيجي بدي يصلي بيحكي بحس حالي اني ما نويت النية.
0: عنده وسواس يعني؟
3: ما بقى شكل وسواس يعني
0: انه ما نوى.
3: اه
0: نعم تمام. عندك سؤال ثاني؟
3: نعم
0: تفضلي.
3: السؤال الثاني: في شخص بيستغفر لابوه وامه وهم ميتين، يعني
0: نعم
3: يجيهم هذا الشيء يعني؟
0: نعم، تسمع الجواب ان شاء الله ولا يهمك. حياكم الله. اتصال اخر، فتاوى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، كيفك يا طيب؟
0: حياكم الله اخت حنان.
4: معك حنان،
0: اهلا وسهلا بكم.
4: الله
0: حياكم الله،
4: حييك على اسلوبك وسلامي ضيفك، ما شاء الله انت ضيفك ترفع الراس.
0: اهلا وسهلا فيك، واحنا بنعتز انك متابع لاذاعه القران الكريم وبرنامج فتاوى، تفضلي.
4: ما شاء الله عليك. في سؤال مثلا: من يوم الجمعه، يوم الجمعه
0: نعم،
4: الشيخ يصلي، انا بسمعه على الراديو او على التلفزيون بشكل عام، بس لما يخلص يقرا هو يصلي اذان الاول والثاني، انا دغري بصلي، لازم اصلي بعد ما يخلص ولا عادي؟ أنا ما بطلع ولا باجي. لما يأذن أذان الأول
0: نعم
4: أذان الثاني، أنا بعد هو بسمع وبقرأ يعني درس أصلي، يصير ولا لما خلصوا؟ كتر خيرك.
0: تم ولا يهمك، حياك الله. تسمع الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا. اتصال آخر، نأخذ اتصال ثم نجيب. نعم، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيكم العافية،
0: حياكم الله.
5: الله يحييك شيخ. بدي أستفسر على ذكر الذات الإلهية بالحمام لا يجوز، بس اللي بدي أسأل عنه، إحنا اليوم بيوتنا صغيرة، فإذا كان المرحاض منفصل بستارة عن الحمام وطاهر، فهون أنا بقدر وأنا بتوضأ أتشاهد ولا لا؟ إذا كان في ستارة بس ما في حيط يعني.
0: نعم. نعم،
5: هذا السؤال الأول. وفي سؤال ثاني إذا سمحت.
0: تفضل.
5: الله يزيد فضلك. أنا غالبا كثير بكون بالشارع مش في البيت، فأحيانا بتوضأ وبمسح بعيد عنكم على الحذاء أو على الجرابين، فبضل متوضي. أحيانا بأذن مثلا، بتوضأ الظهر وبصلي، بأذن العصر بنزل على الجامع بدي أضطر أخلع الحذاء، ف فهل جائز ولا أنا لازم

0: بعد ما اخلع وارجع امسح مثلا على الجرابين او اغسل رجلي.
1: انت بتكون ماسح على، لما
0: انا بكون ماسح على الحذاء.
1: على الحذاء بتكون ماسح. نعم،
0: وبضطر مثلا بدي ادخل المصلى
1: بدك تخلع الحذاء.
0: 100%. فهل انا لازم ارجع امسح على الجرابين او ارجع اغسل رجلي ولا جائز؟
1: تسمع الجواب ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور. حكم ذبح العقيقة خارج الأردن كما

0: أضحية أو عقيقة، نحن نتكلم هنا عن عقيقة، وأحكام العقيقة مثل أحكام الأضحية، فلو ذبحها في البلد وشهد ذبحها وأكل منها ويعني وزعها على الأقارب وحوله بيكون هذا أفضل. لكن قضية إنه أريد أن أوكله لأنه ممكن يكون أرخص وأقل تكلفة علي، لا مانع شرعا من ذلك بمشيئة الله.
1: نعم، الأخ الكريم يسأل عن الآية الكريمة في سورة الزمر الآية 75، بسم الله الرحمن الرحيم: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم. الأخ الكريم لعله فضيلة الدكتور من خلال سؤاله صار عنده اشتباه بكلمة وقضي بينهم، يعني أولا توجيه لهذه الآية وتفسير، رغم أنه اختصاص برنامج فتاوى ليس تفسير الآيات، لكن نجوب إن شاء الله حول هذه الآية. هل الضمير وقضي بينهم هو راجع للملائكة أم على غيرهم؟
0: لا، هو يعني الآن هذه الآية قضية لا تعود على الملائكة، وإنما قضية تعود على الخلائق،
1: على الخلائق.
0: وهذه آية يعني هذه يعني سورة الزمر تشرح أمور الخلق ويوم القيامة وأهل النار وأهل الجنة.
1: صحيح.
0: وأن الله يقضي بينهم، فقضية أنه الملائكة
1: وحافين
0: من حول العرش يسبحون هذه مسألة يعني زي كيف الفكرة المعترضة في مسألة مشاهد يوم القيامة الكثيرة.
1: نعم.
0: لكن ليس المقصود فيها أنه يقضي بين الملائكة، وإنما يقضي بين الخلائق إن شاء الله.
1: ممكن الاشتباه حصل أنه يعني بعودة الضمير.
0: بعودة الضمير. نعم.
1: بارك الله فيكم دكتور. الأخ الكريم الأخت الكريمة تقول يعني يتوضأ يريد أن يصلي يعني، لكن تحدث عنده وسوسة بأنه لم ينوي للصلاة، فما محل النية؟ هل هي اللسان؟ هي القلب؟
0: بداية النية محلها القلب.
1: نعم.
0: وتكون في لحظة الصلاة يعني.
1: نعم.
0: مع أول وقفة للصلاة، وكثير من الناس اللي بيصيبهم نوع من يعني من كثرة السؤال عن موضوع النية ممكن يصعب عليه الأمر.
1: نعم.
0: فيظن أن المسألة محتاجة إلى نوع من التكليف الزائد. مجرد أنك وقفت على المصلية وتوجهت إلى الله وفي قلبك من جوا، لو سألت نفسك ماذا تفعل، قلبك من جوا بيقول لك أنا بصلي الظهر، فرض الظهر، هذا هي النية حصلت في القلب. لأن لو تلفظ بها مستحب كويس وبكون زيادة خير وفيها أجر، لكن لو لم يتلفظ فقد حصلت النية بهذا المقصود الداخلي جوا القلب.
1: نعم.
0: ولذلك نقول لأناس كثيرين لا تجعل مدخل للشيطان في موضوع أنك أنت تصير تتوسوس وصير تشك نويت ولما نويت وتعيد. وبعض الناس يعني نسأل الله لهم السلامة والعافية، إذا أصابهم هذا الوسواس واستسلموا له يزيد إلى درجة أنه يصبح يقف إلى الصلاة ويكبر 5-6 مرات و7 مرات و8 مرات، ولعل النية ما تحققت، لعل هذا من تعذيبه لنفسه. الله لا يريد بنا أن نعذب أنفسنا بهذه الصورة.
1: نعم.
0: النية محل القلب وأمرها بسيط، أنت وقفت وفي قلبك جوا حاصل أنه أنا في هذه اللحظة وصلي صلاة فقد حصلت النية إن شاء الله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور، حكم الاستغفار للأموات وتحديدا الأب والأم كما ذكرت الأخت الكريمة،
0: هذه من الصلة الواجبة، وهذه من التبعات الواجبة حتى بعد وفاة الأولاد، من الأمور التي تجب على الأولاد. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها ولد صالح يدعو له، والدعاء له يكون بالاستغفار له وطلب الرحمة له، وممكن حتى بجميع الأعمال الصالحة التي يؤديها الولد بنية أن تكون.
1: نعم.
0: أجرها وثوابها لوالديه إن شاء الله. ولذلك نعم، نحن نوجه كل الإخوة والكل مسلم أصل فيه أن يستذكر والده، ليس فقط في حالة الحياة.
1: نعم.
0: وإنما حتى بعد الموت.
1: نعم.
0: فما أحوج الأموات إلى أن يصلهم منا استغفار وطلب رحمة. نسأل الله أن يغفر ويرحم جميع موتى المسلمين.
1: آمين يا رب العالمين. أخت الكريمة تقول هي تستمع لخطبة الجمعة عبر الراديو أو التلفزيون، الآن تريد أن تصلي الظهر في بيتها، هل تصلي عندما يعني يؤذن أو ينهي الأذان الأول أم الثاني، أم تنتظر لانتهاء الخطبة؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الفقهاء بيّنوا أنه من لم تجب عليه صلاة الجمعة،
1: نعم،
0: جاز له أن يصلي الظهر بمجرد بدء الأذان مع قول الله أكبر الأذان الأول دخول الوقت،
1: والمرأة من هذه الأصناف،
0: والمرأة من هذه الأصناف.
1: نعم.
0: فالمعذور وغير المكلف وغير من لم تجب عليه صلاة الجمعة وجوبا، نحن نعلم، وهي تذكير لإخوتنا المستمعين الذكور.

0: الرجال كل الصلوات، الصلاة في المسجد بالنسبة لها سنة مؤكدة إلا الجمعة، فقد ذكرت في كتاب الله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهنا بيان لابد أن نبين أنه من ترك الجمعة دون عذر فقد ترك واجبا وهو آثم. ثم الأمر الثاني، نبين أن الآية قد بينت أنه لا يحل البيع في هذه الساعة. ولذلك نقول الأخوة الكرام المستمعين، أصحاب المهن، أصحاب العمل، البياعين: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الفقهاء بيقولوا يحرم عليك البيع لحظة، من لحظة نداء البيع، نداء الصلاة،
1: نداء الصلاة،
0: من جرد ما قال الله أكبر بدك تغلق محلك وبدك تروح لصلاة الجمعة وجوبا. حتى أنه قال تأثم بي بالبيع، بيعك حرام في هذه الساعة، وهي صلاة الجمعة فقط من بين كل الصلوات، باقي الصلوات نقول مسنونة. ولذلك نقول، نذكر الإخوة أنه لا تحرموا حالكم ولا لا لا تحملوا حالكم إثم ترك هذه الفريضة إن شاء الله.
1: إذا الأخت تصلي بعد الأذان؟
0: الأخت تصلي بعد الأذان مباشرة.
1: مباشرة، نعم.
0: لا مانع من ذلك، فهي ليست من المكلفة وجوبا بصلاة الجمعة.
1: نعم. بالنسبة للأخ الكريم يقول عزكم الله: ذكر الذات الإلهية في بيت الخلاء
0: طبعا
1: أحيانا إذا كان يعني ساترا بين الغرفة وبينها يعني ستار وليس حائط كما ذكر.
0: طبعا نحن مأمورون بعدم الحديث في بيت الخلاء، خاصة في أثناء قضاء الحاجة. نعم. هذا متفق عليها، ومسألة في غير قضاء الحاجة مسألة مختلف فيها. نعم. فالأفضل للإنسان أنه قدر الإمكان يبعد عن هذا الأمر، لكن إذا في نوع من الانفصال ما بين مكان قضاء الحاجة والمغسلة، وبعض الحمامات نعم فيها جزء من الانفصال والاستقلالية، لا مانع شرعا من التلفظ. ودائما بنقول مش شرط أنك تعلي صوتك بالصوت العالي، بقدر ما أنك أنت ممكن تذكر يعني هذا الدعاء. ولو تركت ولو أخرت شوي لحين الخروج بيكون هذا أفضل وأفضل، حتى تخرج من شبهة الموضوع كله إن شاء الله.
1: نعم.
0: تعالى
1: الآن الأخ الكريم عزكم الله يمسح على حذائه في مثلا قبل الظهر أو صباحا، لكنه يقول عندما يدخل صلاة العصر ينزع أو يخلع هذا الحذاء فيدخل ليصلي، فما حكم المسح على هذا الحذاء؟ هل يمسح على الجوارب؟ هل يتوضأ؟ ماذا يفعل؟
0: من أحكام المسح على الخفين،
1: نعم،
0: أنه إذا مسحت على الخف فلا يجوز لك بعد ذلك خلعه والصلاة بدونه، لأنك تخلع الممسوح عليه.
1: من مبطلات المسح يعني هذا؟
0: هذا يبطل المسح. هذا يبطل المسح.
1: نعم.
0: وبالتالي أنت مطالب منك شرعا في مثل هذه الحالة إذا خلعت هذا الحذاء الممسوح عليه تعيد غسل الرجلين.
1: نعم.
0: ولذلك نقول نعم على المذهب الشافعي، نحن نفتي مذهبنا في الأردن مذهب الشافعي، نذكر بذلك لأنه كل مذهب له خصوصيته، له أحكامه، ممكن يختلفوا فيها حسب اختلاف الأدلة، لكن في المذهب الشافعي المعمول فيه في الأردن معتمد دائرة الإفتاء أنه من خلع الخف الممسوح عليه وجب عليه أن يغسل القدمين، لأنه قد بذلك قد أزال الخف الممسوح عليه. بعض المذاهب ترى على فكرة بعض المذاهب يجب الوضوء كاملا، وبعض المذاهب بيقول أنه ما في مشكلة ويصلي. إحنا على المذهب الشافعي يعني نقول بأنه يجب عليه أن يعيد غسل الرجلين إذا خلع الحذاء
1: فقط، يعني الرجلين
0: نعم فقط.
1: أما في حال الحدث كما نعلم يعني هو وضوء كاملا،
0: هو وضوء كامل. نعم. مسألة أخرى.
1: مسألة أخرى، بارك الله فيكم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم، تفضل أخي الكريم، برنامج فتاوى على الهواء. نعم، تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يخليك عزيزي. عندي سؤال، أنه أنا عندي قطعة أرض مشتريها صار لي 5 سنوات.
1: نعم.
2: وأنا حاط قطعة الأرض هذه حقيقة للتجارة.
1: نعم.
2: بس أنا ما بايعها يعني لحد الآن على السعر اللي كانت عليه.
1: نعم.
2: هل أدفع زكاة عليها كل سنة ولا بعد ما أبيعها أدفع زكاة على الربح؟
1: نعم.
0: عندي سؤال، عندي سؤال، أنت

0: تاجر أراضي بالأصل ولا أنت يعني
1: لا لا لا لا لا، أنا شغلي شغل ثاني، بس اشتريته احتمال
0: اشتريتها
1: أبيع
0: على
1: ابني.
0: أساس
1: بيت
0: إنه
1: التجارة
0: لما تجيب سعر إن شاء الله ممكن أبيعها؟
1: ممكن أبيعها،
0: أي نعم
1: أو
0: إن شاء
1: ممكن
0: الله.
1: أسكن بها ابني، ممكن يعني
0: تمام،
1: حسب
0: وضحت
1: الظروف.
0: الصورة إن شاء الله.
1: شكرا حبيبي،
0: العفو، حياكم الله.
1: هلا حبيبي،
0: أهلا وسهلا. اتصال آخر، فتاوى، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: بالله بدي أسأل لو سمحتوا، يعني أنا ما بجد تعارض في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن
0: السلام
2: بدي أفهم شغلة، إنه في أحاديث كثيرة بتقول، مثلا في أحد الأحاديث بيقول إذا أحد سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 دبر كل صلاة غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، وفي أحاديث كمان كثيرة زي هيك، لكن في ذنوب الخلوات هاي والناس اللي إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ربنا بيقول له لا، حسناتهم ولو كانت مثل الجبال تهامة كوني هباء منثورة. فبدي أفهمه، يعني ليش الأذكار والتسابيح كل هاي ما بتكفر ذنوب الخلوات هاي
0: سؤالك مهم، تسمع الجواب إن شاء الله. أبشر أبشر ولا يهمك، الله يحفظكم إن شاء الله. نعم، اتصال آخر،
3: الو،
0: تفضل.
3: يعطيك العافية،
0: الله يعافيك، حياكم الله
3: جزاكم الله خيرا.
0: وإياكم إن شاء الله.
3: شيخ أنا فني أشعة بشتغل،
0: نعم.
3: أحيانا المريض بكون متوضي، ف يعني كبير بالسن، فنساعد الحجه مريضه، فهل يبطل الوضوء؟
0: ينتقض الوضوء، نعم. هل ينتقض الوضوء؟ هيك سؤالك، نعم.
3: نعم صحيح.
0: بتساعد السيدات كبار السن أم أنه يعني مختلف الأعمار؟
3: كبار السن يعني صغار، بنات صغار عمرهم 10 سنين هيك.
0: تمام.
3: السؤال الثاني شيخ،
0: نعم.
3: هل يعني واحد حلف يمين طلاق، بس يعني إذا سويت هيك،
0: نعم،
3: أنا فهمت السؤال،
0: يعني علق الطلاق على فعل معين، يعني إذا ذهبت للمكان الفلاني أنت
3: أيوه، إذا
0: طالق.
3: ذهبت للمكان الفلاني رايح شو اسمه،
0: أيوه.
3: حلف اليمين الطلاق،
0: نعم.
3: هل هذا يقع؟
0: هو أصلا مسائل الطلاق يعني لا يجاب بها على الهاتف، إنما مراجع إذا عندك حالة معينة يفضل مراجعة مكتب الإفتاء في منطقتك. لكن إذا كسؤال عام ممكن فضيلتك تجيب كسؤال عام إن شاء الله، أما إذا عندك حالة خاصة لا، بدك تراجع الإفتاء.
3: أشكرك.
0: ولا يهمك، تجيب بشكل عام، وإذا عندك حالة يرجى مراجعة الإفتاء حتى تأخذ فتوى، ولا يهمك. اتصال آخر ثم نجيب أخي سعد. نعم، السلام عليكم.
4: السلام عليكم دكتور
0: عليكم
4: محمود،
0: السلام، حياكم الله. أنا دكتور زايد.
4: حياك الله دكتور، الله يعطيك العافية. السلام
0: حياك،
4: عليكم،
0: أهلا وسهلا بكم،
4: أشكركم دكتور، أشكركم
0: كل المحبة لكم إن شاء الله ولزملائنا الكرام.
4: دكتور عندي سؤال، أنا في شخص عرض علي سيارة،
0: نعم.
4: يعني تحديدا سيارة عمومي،
0: نعم،
4: فعرض علي قال لي أنا إلي مبلغ، يعني إلي هذا المبلغ وبدك تكمل للبنك هذا المبلغ، ضايل عليها مبلغ معين.
0: أنت اشتريت سيارة منه؟
4: أنا لسه ما اشتريت،
0: لسه
4: أنا
0: ما
4: عرضت
0: اشتريت،
4: علي،
0: انعرضت عليك. أيوه،
4: فأنا ما بعرف الطريقة اللي هو ماخذها، يعني ما بعرف شو الطريقه، انه هل هي ربا او مش ربا، ما بعرف بالضبط.
0: ما سالته يعني؟
4: ما سالته، قال لي انا يعني اخذتها من بنك اسلامي،
0: بنك اسلامي،
4: انا بدي هذا المبلغ وبظل عليها هذا المبلغ.
0: يعني اهم شيء انه اخذها من بنك اسلامي مش من جهه اخرى يعني غير.
4: نعم صحيح، نعم صحيح دكتور، هو حتى اللي قال لي من بنك اسلامي، انا الي هذا المبلغ وظل عليها هذا المبلغ.
0: نعم.
4: فانا هسه دوري ادفع لصاحب السياره مثلا المبلغ اللي رايده، واسد البنك المبلغ اللي ضايل عليها.
0: نعم، واضح،
4: ما بعرف،
0: واضح،
4: ما بعرف شو الطريقه، شو اشتراها، كم اشتراها، ما بعرف.
0: تمام، ولا يهمك، تسمع الجواب ان شاء الله.
4: شكرا.
0: اهلا
4: شكرا
0: وسهلا. العفو العفو، حياكم الله. نعم، فضيله الدكتور الاخ الكريم يقول هو اشترى قطعه ارض بنيه يعني بيعها منذ 5 سنوات، لكن إلى الآن لم يبعها وبقيت على السعر الذي عليه، أو ممكن يعني يجعلها يعني كمبنى أو يبني عليها يعني بيت للسكن.
5: الحمد لله
0: عن زكاة
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وطبعا احنا دائما نفرق بين ما بين التجار وبين غير التجار.
0: نعم.
5: تاجر الأراضي معروف الأرض بالنسبة له مصاريه، إما بتكون في أرضه إما بتكون في مال، ويقلبها ما

0: بين الأرض والمال، وبعضها يتأخر في البيع، لكنه تاجر أراضي. هذا بده يزكي في موعد الحول ما معه من مال وقيمة الأراضي الموجودة عنده لأنه تاجر أراضي.
1: نعم.
0: لكن كثير من الناس يشتري الأرض، وأنا تعمدت أن أسأل هذا الأخ السائل، قلت له هل
1: تاجر.
0: أنت تاجر ولا أنت اشتريتها وممكن تبيع وممكن كذا؟ قال لي ممكن أبيع وممكن أخليها لأولادي. اللي مثل هذا ليس عليه زكاة؟ نقول له إذا بعت هذه الأرض، إذا بعت هذه الأرض
1: نعم،
0: فالمال إذا مر عليه سنة تزكيها، وإذا حبيت من باب شكر الله إنه بمجرد ما بعتها تزكيها لمرة واحدة فلا مانع، ويمكن حتى تكون هذا من باب الصدقة. وإلا فالأصل إني أنا أقول عنك مش تاجر، وأقول إنه أنت ماخذها بقنية يمكن تبني فيها، يمكن تبيعها تخليها 10 سنين. اللي مثلك بس يبيعها مصاريها مثل مصاري جاءتك في أي لحظة، تقعد عندك، إذا قعدت عندك سنة وجبت زكاتها، وإذا حبيت تعجل فلا مانع من ذلك إن شاء الله.
1: نعم. الأخ الكريم أيضا يقول بأنه حدث عنده تعارض في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول الخاص بذكر الله عز وجل دبر كل صلاة 33 لكل منها، ويقول بأنه يعني غفرت له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تغفر ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر. يقول الآخر في موضوع ذنوب الخلوات، كما نعلم هي كما يقال هي أصل الانتكاسات، عندما الإنسان يعني كما جاء في بمعنى الحديث بأنه انتهك حرمات الله في هذه الخلوات، ولو كانت أعماله الصالحة كجبال تهامة يعني فتذهب هباء منثورا، فكيف نزيل هذا التعارض عند الأخ الكريم؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا
1: إذا كان تعارض،
0: طبعا بداية الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب التوبة،
1: نعم،
0: وجعلها واسعة. والله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبالتالي مسألة ذنوب واستغفار وتوبة صادقة مع الله هذه تغفر. والله سبحانه وتعالى عندما يقول إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى في موضوع الشرك قال من مات على الشرك. فلو لو أن هناك، وقد ثبت في التاريخ أن هناك بعض الناس قد أشركوا ثم تابوا وحسن إسلامهم وماتوا على الإسلام، فنقول نسأل الله أنه يتقبل منهم توبتهم. مسألة أصحاب الذين يعني إذا ينتهكون الحرمات، هؤلاء غالب المعنى أنهم يفعلونها ولا يتوبون منها، وبعضهم يفعلها ويستحلها. مثل هؤلاء، هؤلاء على خطر كبير، هؤلاء اللي لا قيمة لأعمالهم، الإنسان اللي يجعل عمله رياء ليس لوجه الله تعالى، الإنسان اللي ظاهر عمله صلاح وصيام وزكاة لكنه في باطن الأعمال هو صاحب معاصي ولا يتوب منها، هذا الذي يجعله الله هباء منثورا. نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة.
1: وهذه الأيام ابتلي الناس بالهواتف الخلوية، والتي تعتبر يعني هي أصبحت ذنوب الخلوات من خلال هذه الهواتف،
0: يعني لابد أن نفرق ما بين من يرتكب الذنوب ضعفا ويستغفر الله ولا يصر على هذا الذنب، وبين من لا سمح الله بقول للناس حرام، وبقول للناس هذا واجب، وفي الظاهر بعمل الصلاح، وبينه وبين الله يعني جعل الله أهون الناظرين إليه، خايف من الناس أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي على خطر.
1: نسأل الله العافية.
0: نسأل الله العافية.
1: آمين يا رب. أيضا فضيلة الدكتور الأخ الكريم، هو سؤاله هو فني أشعة طبيعة عمله،
0: نعم.
1: يقول يضطر أحيانا لأن يساعد بعض المرضى قد تكون كبيرة في السن أو قد تكون صغيرة يعني 10 سنوات أو كما قال صغار، بنات صغار، فما حكم وضوئه؟ هل ينتقض بمجرد لمس هذا المريض لمساعدته بحكم عمله؟
0: نحن في المذهب الشافعي،
1: نعم،
0: لمس المرأة الأجنبية والبنت الممكن تكون بالغة، ممكن 10-11 سنة 12 سنة تكون بالغة، فحكمها حكم المرأة الأجنبية. في المذهب الشافعي ملامستها بالبشرة نعم تنقض الوضوء على المذهب الشافعي. من أخذ بها فهذا أحوط له، ونقول له إذا قدرت أنك تتوضأ بيكون أحسن، حتى تكون على كل المذاهب وضوءك صحيح،
1: طالع من الخلاف،
0: طالع من الخلاف، خارج من الخلاف.

0: ومن وجد مشقة فقرر أن يأخذ بفتوى المذاهب الأخرى التي تقول أنه إن كان بدون شهوة فلا ينقض الوضوء، فلا نمنعه من أن يقلد هذا المذهب إن شاء الله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم. الأخ الكريم وجهناه لمراجعة مكتب الإفتاء في منطقته إذا كان عنده مسألة خاصة بالطلاق مع زوجته. لكن إذا أردتم فضيلتكم كتوجيه عام موضوع اليمين بالطلاق أو تعليق الطلاق، يعني أنت طالق إذا قمت بهذا العمل، توجيه عام.
0: بداية أحث الجميع على تجنب هذه الألفاظ،
1: نعم،
0: فهي محل خلاف بين الفقهاء، وكثير من الفقهاء يعني يرتب عليها الطلاق. الآن في قانون الأحوال الشخصية الأردنية أخذ بالرأي الذي يعلق هذا الموضوع على نية الحالف أو على نية الناطق بهذا اللفظ. فإن كانت نيته المنع والتهديد والتخويف والتأديب، قال لك إذا حنث أو خالف يمينه أو خالف عبارته يترتب عليه كفارة يمين. وإذا كان يقصد الطلاق وقع به الطلاق، إحنا بنقول لكل الناس في الأزواج اللي الله سبحانه وتعالى أمنهم وجعل الطلاق بأيديهم، لا تتلفظ بهذه الألفاظ. بعض الناس بيجي بيقول لك خلاص أنا بدي أخذ بهذا اللفظ وأعتبر أنه خلاص دائما أنا بقصد اليمين. بقول له أصلا عند استخدامك لهذه العبارة وحنثك فيها أو تراجعك عنها، أنت حتى من ناحية شخصية ومن ناحية علاقة مع الزوجة،
1: نعم،
0: أنت تضعف موقفك. يعني أول مرة حلفت عليها وقلت لها علي الطلاق إذا رحتي كذا، إلا أو بتكوني طالق إذا رحتي كذا. ثم بعدها أقول لها روحي خلص أنا براجع المفتي بطلع كفارة يمين. المرة الجاي لو حلفت 50 يمين ثانيات نسبة إلها وبنسمعها دائما، بصير يقولوا خلص اللي مثله يروح يكفر عن يمينه.
1: نعم.
0: طيب أنت وقعت في خلاف الفقهاء ثم أضعفت موقفك وشخصيتك أمام زوجتك وكلمتك. صحيح أنه بعض الناس بيقول لك الخير بيقوله بغير، لكن لا، أنت التزم أكثر شيء لا تستخدم ألفاظ الطلاق. إحنا في عنا يمين، احلف يمين عادي. إذا حلفت اليمين ورأيت غيرها خيرا منها، تأتي الذي هو خير وتكفر عن يمينك بدون ما توقع نفسك في شبهة، وبدون ما تحتاج إنك تراجع إفتاء وتشوف ومفتي وتشوف حالك شو قاصد ومش قاصد. لذلك هي دعوة لتجنب هذه الألفاظ والابتعاد عنها.
1: وخاصة أحيانا قد يدخل مثل هذه المسائل فضيلة الدكتور شيء حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع يعني الهزال في موضوع الطلاق. يعني
0: ما في هزال موضوع الطلاق، ما في
1: بمزح انه وكذا. احيانا كما قال لا يعني لا يخفى عليكم ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، ومنها
0: الطلاق
1: يعني
0: الطلاق. صحيح. ولذلك ما في مزح في الطلاق وما في تساهل فيه. والاصل فينا انه ننتبه لمثل هذه الالفاظ ونتجنبها، وموقفك وشخصيتك وقرارك مش بيكون بقوة شخصيتك بلفظ الطلاق،
1: مش مزحة الطلاق.
0: لا يعني ابدا مش مزحة. ابدا. نعم. ان شاء الله. نعم. تعالى.
1: الأخ الكريم يريد أن يشتري سيارة من شخص آخر، يعني يريد، هو لسه في مرحلة الاتفاق، لكن قال له صاحب البائع أنه يعني تدفع لي ثمن السيارة بمبلغ معين، وأنا سيارتي اشتريت عن طريق البنك الإسلامي، وأنت تحل مكاني لتكمل باقي الأقساط.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هنا نبين ثلاثة يعني جزئيات. الجزئية، نعم، الأولى لما بيكون البنك إسلامي احنا ما عندنا إشكالية في انك انت تحل محله. وفي بعض المعاملات انت بتحل محله فعلا، بتروح على البنك وبتقول لهم انا بدي اتنازل، صاحب السيارة بيقول انا بدي اتنازل عن هذه السيارة واقساطها بلتزم فيها الشخص الفلاني وانا حقي واصلني وما اخذه. فيعملوا يتممون معاملة احلال بحيث انه يغيروا العقد من اسم فلان لاسم فلان.
1: بنقولوا نعم.
0: واذا كان اسلامي ما عندنا مشكلة. الجزئية الثانية إذا كان مش إسلامي حرام، لأنه أنت طلع هو من عقد ربوي وحطك محله
1: في عقد ربوي،
0: وهذه نقطة محرمة. الأمر الثالث، في بعض الناس يفعل هذا الأمر خارجي على أوراق خارجية، وهذه الأوراق الخارجية موقفها القانوني ضعيف وقد لا تحفظ الحقوق، خاصة في حالات الوفاة، وخاصة إنه الأصل إنه البنك يكون مطلع على هذه الصورة ويوثقها. وبالتالي من باب النصيحة في حفظ الحقوق وتوثيقها، إنه ما تركن على مسألة الشفهي وعلى مسألة ورقة خارجية، ونصير نسوي مثل هذه البيعات حتى لو كانت مباحة، في قضية إنه إحنا بدنا

0: يحفظ الحقوق، فأنصح بمراجعة البنك وسؤاله إنه هل أنا بصير، هل تسمحوا لي أشتري، بدي أنا أثبت حقي في هذا الأمر حتى إن شاء الله ما تضيع الحقوق وصير محل خلاف.
1: نعم
0: مجيئة الله.
1: بارك الله فيكم. طبعا هو يقول لي أنا لا أعرف طبيعة المعاملة، لكن كما نعلم هي مراوحة ليس كذلك دكتور؟
0: أي نعم مرابحة، بده يراجع، بده يراجع البنك،
1: يراجع البنك
0: نصيحتنا يراجع
1: يستفسر
0: البنك،
1: يعني.
0: يستفتي منه. نعم
1: نعم تراجع أخي الكريم البنك، تستفسر يعني، يتم استفسار عن تفاصيل هذه المعاملة. أخي السعد إذا بقي سؤالين حتى ننهي الحلقة إن شاء الله، يعني 4 دقائق معنا تقريبا، 5 دقائق. السلام عليكم،
2: البصري.
1: تفضل أخي الكريم.
2: أنا أتعلم القرآن وأتعاهد القرآن.
1: أخي الكريم في عندك صوت آخر إذا ممكن. نعم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: والله بدي أحكي مع الشيخ.
1: تفضل بسمعك.
0: أنا سامعك تفضل.
3: كيف حالك يا عمي؟
0: الله يبارك فيكم والله يطول.
3: أنا أبو ريان.
1: تفضل تفضل.
3: أنا أبو ريان.
0: حياكم الله أبو ريان.
3: نعم.
0: حياكم الله تفضل.
3: كيف حالك يا عمي؟
0: الحمد لله.
3: أنا عندي جلسة وبسمع الأذان على الراديو وبصلي معاه.
0: وبدك تعرف حكم الصلاة مع الراديو؟ نعم.
3: نعم لأني أنا ورث المسجد. أنا عندي جلسة وبيشيلوني ويدوني زلطة معي.
0: شافاكم الله وعافاكم إن شاء الله.
1: نعم واضح السؤال دكتور.
0: واضح إن شاء الله.
1: نعم اتصال آخر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيكم العافية. جزاكم
1: الله يعافيك ويسلمك إن شاء الله.
4: سيد استفسار بسيط بالنسبة لأسهم الشركات اللي توزع بداية كل سنة عن السنة السابقة، الآن الأسهم هاي أو الفلوس الشركات بتكون بعض الفلوس أو بعض منها بروك ربوية وبعض منها في بروك إسلامية. الآن سؤالي كيف أنا بدي أتخلص من الفلوس اللي تجي من بنوك ربوية أرباح الأسهم؟
1: يعني بيكون مالك مختلط مثلا بين
4: بالضبط، ما هي الأسهم هيك معروف يعني
1: مختلط،
4: الشركات الكبيرة عفوا بتحط فلوسها بعدة بنوك ما بحطها ببنك واحد، معروف يعني،
1: وبيجيك إن أرباح أنت ما بتعرف إنه بيكون مختلط المال يعني
4: من هون من هون، فحاب أستفسر يعني شو الطريقة اللي تخلص منها.
1: نعم ولا يهمك تسمع الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. نعم اتصال أخير ثم نجيب. نعم تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: دكتور زايد الله يعزك إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا، توضح صوتك لو سمحت.
5: ألو
1: تفضل نسمعك.
5: شيخ بدي أنا يعني ابني إجوا شركة خدمات بالمملكة الأردنية الهاشمية وقعوه على عقد.
1: نعم.
5: على عقد إنه مقابل يدفع كل شهر 20 دينار مقابل هم يأدوا له الخدمة هاي. طبعا الولد طالب.
1: نعم.
5: بس العقد هذا بقول لك لازم لسنتين بدك تضل تدفع 20 ليرة.
1: نعم.
5: طب أول شيء منين بده يجيب؟ اثنين العقد بالشريعة الإسلامية مش لازم يكون معه يعني إشي يثبت إنه في دخل، في عنده بيت، في عنده راتب. الآن أنا بطريق بالشرع أنا بدي أفسخ العقد بالشرع. يعني الولد هذا منين بده يجيب؟ يعني ما في مجال قدامه إنه لا سمح الله يروح يسرق.
1: طيب أنت معك العقد أصلاً؟
5: العقد مش معي، حتى للولد مش راضيين يعطوه إياه.
1: نعم في ممكن يراجع الافتاء سيدي ولا تجاوب.
0: يعني المثل هاي الحاله ما بنقدر نفتي، بدنا نشوف العقد ونشوف والجانب الاخر. يعني لابد انك انت برضو تستشير في الناحيه القانونيه. يعني الاصل انه ابنك بالغ عاقل، وانه الاصل فيه انه ما تورط مثل هذا التوقيع على هذه العقود، واحنا بنحذر دائما بنقول الاصل الانسان يقرا العقد ويستشير قبل ما يوقع. على كل الاحوال ما راح نقدر نعطيك جواب الا اذا بتراجعنا وبتستشيرنا في دائره الافتاء ان شاء الله.
5: طيب اجيب العقد دكتورنا.
1: نعم نعم.
0: ما انتوا وين ساكنين؟
5: احنا بالموقر.
0: بالموقر اقرب مكتب افتاء، بتعدي على المفتي وان شاء الله بتقعد معه وبتستشيره في العقد وبتستشيره في الموضوع. خلي ابنك بقى يعني ابنك نفسه يعني يستشير في الموضوع بمشيئه الله.
5: ده بس ثواني قبل ثواني. الان هو انه يعني العقد زي هيك يعني من ناحيه اسلاميه وشرعيه. يعني
0: احنا العقد بدنا نفهم موضوع وما بنقدر نفتيك. لا تقول لي الان موضوع الشريعه ببين بعد قراءه العقد. هل
1: لازم يستفسر
0: ان شاء
1: المفتي
0: الله
1: اخي الكريم.
0: لابد من حضوره مع العقد.
1: راجعوا الافتاء بعينكم
0: الله.
1: نعم راجعوا الافتاء انت وابنك وان شاء الله بتنحل الامور سيدي. الله يعطيك العافيه. فضيلتك يعني في بعجاله بالنسبه للاخ الكريم
0: في قبل صلاه الجماعه مع المذياع.
1: نعم
0: بالنسبة لصلاة الجماعة مع المذياع الأصل أنه ما لا تصح.

0: الاقتداء بالمذياع ولا بالتلفزيون في صلاة الجماعة. وإحنا بنقول نسأل الله الشفاء للحاج أبو ريان، ونقول له حاول إنك تشوف حدا من أهل بيتك إذا عشان تحصل أجر صلاة الجماعة،
1: نعم
0: أي حدا في البيت تصلي معاه حتى تحصل هذا الأجر، ولك الثواب الكامل بمشيئة الله. وإن لم تجد وكان سبب امتناعك عن المسجد وقطيع انقطاعك عنه هو مرضك، أبشرك بأن الله سبحانه وتعالى يجري لك ثواب كاملا كما كنت تصليه قبل المرض بمشيئة
1: نعم
0: الله.
1: حكم المال المتحصل من أسهم الشركات وهو مختلط بالحرام، كيف يتخلص من المال الحرام؟
0: بداية المال الحرام وجهه التبرع والتصدق به في
1: نعم
0: وجوه الخير،
1: نعم
0: ولكن الجانب الآخر نحن مأمورون بتجنب الشركات التي بيكون غالب شغلها بالربا، والأصل فينا أنه نحرص على أن نبحث عن الشركات اللي استثماراتها في الحلال إن شاء الله تعالى.
1: نعم كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي المفتي في دائرة الإفتاء العام. كل شكر دكتور،
0: بارك الله
1: بارك
0: فيكم،
1: الله في وجودكم أصحاب السماحة والفضيلة في دائرة الإفتاء العام،
0: شكرا
1: بارك الله
0: لكم،
1: فيكم،
0: شكرا لكم.
1: حياكم الله. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وشادي زيادي من الهندسة الإذاعية، الزميلة المهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الزميلة أمالي الكعابني من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميلة دكتورة مارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظ أرضه وسماءه وسهوله وجباله ووديانه وجميع شعبه وقيادته وهذا الوطن الغالي على قلوبنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
6: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06 55 600

0: 66 نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، اعرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا اطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
8: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
8: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على دربه صادقا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي فيك علما. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم حلقتنا يستكمال لحلقة ماضية عن بر الوالدين، ودائما في بر الوالدين نقرأ وإياكم قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والحقيقة تعرضنا لهذه الآية سابقا في الحلقة الماضية، واليوم نصل إلى قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهى عن أمرين وأمر بأمر. نهى عن أن يقول الابن لوالديه أف، وهي أقل كلمة ربما يعرفها العرب، فإذا كانت هذه الكلمة ممنوع أن يقولها الإنسان

أبويه، فأن نقول أعظم منها وأكبر منها الحرام يكون أشد والإثم أكبر. فلا تقل لهما أف، إذا أف ممنوع تقول، ولا تنهرهما، والنهر هو الزجر. وتحدثت وإياكم أن النهر سمى نهر لأن كريات الماء التي تجري في هذه القناة يدفع بعض الماء بعضه فيجري الماء. فالماء عبارة عن حبيبات أو بلورات أو كريات صغيرة فتتدحرج مع بعضها البعض، قد لا تراها بالعين المجردة، ولكن هذا هو الواقع. فسمي النهر نهرا كما قال أهل الفقه واللغة بذلك. وهنا يأتي قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني الزجر أو أن يتصرف الإنسان تصرف غير لائق مع أبويه، فلا يقول لهما أقل القليل من الإثم الأف، ولا تنهرهما، وبالمقابل وقل، إذا نهى عن شيء وأمر بشيء، وقال قل فلا تقل، وهنا قال وقل، وقل لهما للإثنين. وما ينحاز الإنسان إلى الأب مثلا ضد الأم أو إلى الأم ضد الأب، أحيانا انحياز الأبناء إلى جهة معينة يعني يزيد المشكلة تفاقم، قد يكون هناك خلاف بين الأب والأم، دور الأبناء والأم أن دور الأب والأم أنه يراعوا هذه المصلحة، ودور الأبناء أيضا أنه يكون تصرف لائق حكيم مع الاثنين باحترام وانسجام، أنه أنت أبي وهذه أمي. وممكن ترى كثير من المشاكل يقوم بإصلاحها الأبناء وبحبهم لأبويهم، يعني يقودوا الأب والأم إلى الإصلاح. فهذا يعني الموضوع هو داخل على هذا الموضوع، ولكن قد يحدث ذلك في الأسرة. فالمطلوب من الإنسان وقل لهما قولا كريما للإثنين دائما، ويحترم الإثنين واتجاهه مع الإثنين. ولكن ممكن واحد يأتي ويقول طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ لاحظوا، قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. طيب هذا الحديث لا يتعارض مع الآية الكريمة، هنا من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أمك. لكن وقل لهما قولا كريما، القول الكريم إلى الاثنين، الإحسان إلى الاثنين، لكن من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أمك. وهذا بعطينا الدليل الدامغ والقوي الرد على الناس اللي بيدعوا أن الإسلام ما أعطى المرأة حقها، أنه والمرأة هي نصف المجتمع. نقول له إن الإسلام أولى المرأة عناية فائقة من البداية، وإذا الموءودة سئلت، وهي البنت اللي كانت تقتل ظلما وجورا وبهتانا، بأي ذنب قتلت؟ وهنا نقول أن المرأة ليست نصف المجتمع، بل هي ثلاث أرباع المجتمع، لقوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء يسأله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. في الرابعة قال أبوك، يعني لا يعتبر انتقاص من الأب، ولكن الأم هي الراعية، الأم هي المدرسة، الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. الأم هي المربية، الأب يذهب إلى العمل ويأتي مساء، وربما ظروف العمل يكون خارج البيت أكثر، لكن المربي والمرضعة واللي بتعد الطعام والشراب واللي بتلتقي بأولادها أكثر هي الأم. أم، وربنا سمى مكة المكرمة لتنذر أم القرى، أم القرى ومن حولها، لاحظ تبع لها، لأنه كل الناس يتجهون بقبلتهم نحو الكعبة، فهي أم في العبادة في الصلاة في الحج أيضا. وهنا نعود إلى قوله تعالى فلا تقل لهما أف أف، ولا تنهرهما، وقل لهما كلاهما الأب والأم قولا قولا كريما، يعني قولا كريما قولا كريما، في احترام في انسجام للأب والأم، تنظر إليهما باحترام وتنظر إليهما يعني بكل مشاعر العطف والرحمة، إنك أمام عملاقين في الحياة الأب والأم، اللي بعد عبادة رب العالمين تأتي أمور الإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، العبادة فقط لله.

لكن الإحسان وبالوالدين إحسانا، وهذا إحسان، والإحسان بده إحسان. وربنا قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت كنت صغيرا وخرجت إلى هذه الدنيا، وكان كل يوم مر عليك تتحمل مسؤولية أكثر من اللي قبله. يعني الإنسان هو في بطن أمه كان جنينا، جنينا يعني مخفي، فلما جن عليه الليل يعني ستر ظلامه، سمي الجن جنا لأنه لا يرى، جنين جن، فلما جن عليه الليل. وسميت الجنة لأن لم نراها، أو لأن شجرها الأخضر يغطي أرضها فهي مغطاة. فهذه الألفاظ الأربعة يجمعها الستر والخفاء، جنين، هذا الجنين وهو في بطن أمه محاط بسياج منيع في ظلمات داخل بطن أمه، يأتيه الغذاء والطعام والشراب والنفس والدم عن طريق أمه. أنت متصور يعني الحالة، يعني كرجل أحدنا لا يتحمل أنه يحمل كيلو غرام من طوال النهار، فالأم تحمل كيلوات كيلوات 9 أشهر، وكل يوم يمر عليها أصعب من اللي قبله. إذن هذا العمل القاسي الصعب اللي مرت فيه الأم بده الإنسان يتذكره يوم يولد ويكبر، بأنه لك أم حملت بك، وهذه الأم كان يزداد وهن على وهن الوضع اللي عندها وصعوبة، ولكن تحبك وتبكي عليك وتعطف عليك وترضعك. لكن إذا ولدت الأم هذا الجنين وصار طفلا، انتقل من الحبل السري الإنسان اللي كان يأكل فيه إلى أن الأم كانت تغذيه عن طريق هذا الحبل الممدود بينه وبينها، شوف حبل، إلى حبل آخر وهو الرضاعة، ولكن من دمها ومن لحمها بالآن. وتبقى الأم الراعية الأول مع الاحترام للأب، وهي التي تنظف، وهي التي تعتني أكثر بصغيرها وترضعه. إذا انتقلت الرعاية من داخل البطن جنين إلى الطفل، هذا الطفل يرضع الرضاعة الطبيعية أو الصناعية عن طريق أمه، ثم ينتقل أكثر فتطعمه أمه بيدها، إذن من بطنها في الحبل السري إلى الرضاعة إلى أن تطعمه بيدها حتى يكبر قليلا، فيبدأ هذا الطفل بأن يطعم نفسه بذاته. إذا انتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة، ثم يكبر هذا الإنسان ويذهب إلى المدرسة والجامعة ويتخرج. الآن في هذا الوقت يبدأ الأب والأم بالهرم والتعب، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فالآن هذا القوي الأب والأم اللي كان يطعمك ويسقيك الآن في حال الضعف. ما هو المطلوب منك؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا بيقول لنا وقل لهما قولا كريما، ويقول في نفس السياق واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، الرحمة بتزداد. وقل، وهنا كلمة قل، لاحظ كم مرة وردت كلمة قل في سياق الآيات الكريمة اللي بتتحدث عن بر الوالدين في هذا الموطن في سورة الإسراء. وقل مرة ثانية وثالثة ورابعة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا الدعاء ليس فقط للأحياء، بل إذا كان الأب والأم تحت التراب بدهم دعاء من الابن، واستمرار بالدعاء وعدم انقطاع، لأنه مشاغل الحياة والظروف الصعبة، واركض من هون ولحق الدوام من هون ومتأخر ومتقدم، وبين تكاليف العيش والإيجارات والمسؤوليات قد تلهي الإنسان عن بعض الأعمال الفاضلة الأخرى. فعلى الإنسان أن ينتبه ويقف أنه في مسؤوليات أخرى لا تلهيك هذه الدنيا عن مشاغل هي أهم تركتها. ولكن الشاهد كم مرة وردت كلمة قل إذا عدنا إليها،
أولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل هنا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما عادت إلى قل الأولى والثانية وقل لهما قولا كريما إذا نهاك بقل لا تقل وهنا وقل لهما قولا كريما بعدين قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.

ربه، تربية وتعليم، ولكن الابن يعتني ويهتم بالأب والأم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يعني لا تنظر لنفسك أيها الكبير القوي صاحب العضلات وصاحب الفكر وصاحب المال إنه هذا الأب إنك أنت أذكى منه وأقوى منه. أنت كنت صغيرا ولا تستطيع أن تأكل بيدك، فاليوم صرت كبيرا فتذكر حالك وأنت ضعيف، واخدم الأبوين كما خدمك. فهذه حرب زمانية يقودها الإنسان بفكر حتى ينتصر على الباطل. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا بد من التطرق طبعا إلى قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طبعا الذل في الإسلام منهي عنه، والإنسان بيعيش في كرامة وفي حرية وفي اختيار، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولكن في نوع من الذل هو ذل الرحمة والعطف والتقرب من الأبوين، هذا المقصود هنا وهذا هو المعني هنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من الرحمة، والإنسان ليس له جناح، لكن عطفا على ذلك وبيانا لقدر الخطاب الإلهي وعظم المسؤولية ومكانة الأب والأم، كأن يشبه الأمر بطائر له جناح، كيف يضم صغاره إلى جناحيه ويكن عليه الصغار، وكذلك الابن يضم الأب والأم إلى جناحيه ويخفض الكلام والصوت في حضرتهما، فلا تقل لهما أف، وبالمقابل لا تنهرهما، وعند الخطاب لهما تكون في غاية التواضع وفي غاية البر والإحسان والكلام الجميل اللي يليق بالأبوين، الذي يليق بالأبوين، الذي يليق بمن رباك وأطعمك وسقاك، بمن أرضعتك، بأمك التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين في الأحاديث الطوال والأحاديث المشهورة على ألسنة الناس، حين سئل عن أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أبوك. وهذا الصياغ والحوار اللي دار بين هذا الشخص وبين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يدل للأفهام والعقول على مدى الرعاية الفائقة وجلب للانتباه. من أحق الناس؟ يعني هذا الصحابي جاء يسأل، ودليل أنه في ينتشر بر الوالدين في الإسلام منذ جاء الإسلام، فجاء هذا يسأل لماذا لم يسأل في الجاهلية؟ كانوا في الجاهلية على عكس ذلك، الآباء يقتلون الأبناء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، بقول لك عندي 4-5 خلنا نتخلص من الضعيفين المريض، وإذا المولودة سئلت البنت تقتل لأنه خايف تجلب له عار في المستقبل، فتخلص من بعض أبنائه الذكور أو البنات، ويتخلص من البنات خوفا من المستقبل. سبحان الله. فجاء الإسلام فكرم الابن وكرم البنت ونهى عن القتل، اللي الإسلام جاء بأول تصريحات وتوجيهات، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، في آية نحن نرزقكم وإياهم، يعني مرة قدم رزقهم على رزقك ومرة قدم رزقك على رزقهم، وأحيانا رزقك بتكون متعلق برزق ابنك، يعني ربنا رزق الأسرة كلها لأنه في واحد عندك في عنده تقوى وفي عنده خير، وربنا بيرزق العائلة والأسرة بهذا الشخص، فالرزق متعلق ببعضه. فهذه الرعاية الفائقة اللي كانت من الآباء باتجاه الأبناء يجب أن يقابلها رعاية فائقة وكبيرة، واستشعار بحالة الإنسان وهو ضعيف بأنه اليوم أنت صرت قوي وأبوك وأمك اللي رعوك وأنت ضعيف هم الضعفاء الآن، فبحاجة إلى رعاية أكبر وأشد وأعظم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

0: صغيرة. وهذا يعطينا دليل أيضا الدعاء للأبوين، الدعاء ما ينقطع، وقل رب ارحمهما سواء كانوا أحياء أم أمواتا، فوق التراب أم تحت التراب، يعني أصحاء أم مرضى، فلا بد للإنسان أن يدعو لهما دائما. وإحنا بنعرف دائما أن دعاء الأب والأم مستجاب، وفي أحاديث تثبت ذلك، ولكن أيضا مستجاب دعاء الابن للأب، وربنا يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نسأل الله ذلك. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوة الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: شغلته قبل شوي، ما طلع هواء، طلع صوت بس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجدد طقم الكنب ولا أنا جده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.

0: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي الصعب.
0: شوفي ماجد،
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
0: ماجد يوسف لل

0: الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-666. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: قوم جبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: شكرا جزيلا لك، وبارك الله في صحتك يا أم أيمن، نراك بخير، مع السلامة.
1: وأخيرا ذهبت أم أيمن وانتهى يوم التنظيف العالمي.
0: تتحدث وكأنك شاركتنا العمل والتنظيف حتى تورمت قدماك.
1: يكفي أنكما لاحقتماني من غرفة إلى غرفة فأفسدتما يوم عطلتي.
0: وهل هذا هو شكرك لنا على ما بذلناه من عودة النظافة والترتيب إلى غرفتك؟
1: شكرا جزيلا لك يا أختي. أما أم أيمن فعلى ما أشكرها، وقد تقاضت ثمن تعبها وعملها.
0: صحيح أنها تقاضت أجرها، ولكن علينا أن نشكرها، لأن الشكر من أخلاق المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
1: صلى الله عليه وسلم، حسنا لا تغضبي، سوف أشكرها الأسبوع المقبل إن شاء الله.

الشكر اعتراف بالمنعم والنعمة، بل هو سبب من أسباب حفظ النعمة وزيادتها. قال الله تعالى في محكم تنزيله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.

0: لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
1: فكل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا تحتاج إلى شكر عليها، وبالشكر تدوم النعم.
2: سبحان الله، ألا نقول بعد كل صلاة: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟
0: بلى، أحسنت يا ماجد، فشكرنا لله هو استجابة منه تعالى لدعائنا، ونعمة تستحق الشكر كذلك.
1: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد.
0: سبحان الله، والله تعالى هو الشكور.
2: صحيح، الشكور اسم من أسماء الله الحسنى، فما معناه يا ترى؟
0: الشكور يا ماجد من صفات الله تعالى، معناه أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، وشكره لعباده مغفرته لهم وإنعامه على عباده وجزاؤه بما أقامه من العبادة.
1: سبحان الله، يشكر لنا ربنا تبارك وتعالى عبادتنا المفروضة علينا، فيغفر لنا ويضاعف لنا النعم، ثم نستكثر نحن أن نشكر بعضنا بعضا على معروف أو خدمة أو نصيحة.
0: أمر مؤسف حقا يا سمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.
2: ما أجملها من كلمة، جزاك الله خيرا، إنها تبعث في النفس شعاعا من السعادة.
1: ولا يخفى أن الله تعالى أمر بالشكر للوالدين، وقرن ذلك بالشكر له، وذلك لعظم فضلهما، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
2: آه، لو عم شكر حياتنا، شكر الله تعالى وشكر الوالدين وشكر الناس، لا شك عندها أن الحياة ستكون أجمل وأنقى.

0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: ما أجمل هذا الدعاء يا ماجد.
0: نعم، فمن فضل الله تعالى على المسلم أن يبدأ يومه مقرا بنعم الله عليه ومعترفا بفضله الذي أسداه إليه.
1: صحيح، والغرابة كل الغرابة أن يظن المرء أن ما به من نعمة هو من صنيعة نفسه وعمله وتعبه.
2: ما لهؤلاء يا سمية من مثل أعظم من قارون، أليس كذلك؟
0: قارون؟ وما قصته يا ترى؟
2: اسمع يا ماجد، كان قارون من قوم موسى عليه السلام، وقد آتاه الله من النعم والأموال ما لا يحصى،
1: ولكنه نسب نعمة الله عليه إلى نفسه فقال: إنما أوتيته على علم عندي، فكان ذلك سبباً في زوال النعمة وحلول النقمة، فخسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين.
0: سبحان الله، لا شك أن المسلم الحاذق لا يقع في مثل هذا الظن، وبين يديه القرآن الكريم الذي يبدأ ترتيب سوره بسورة الفاتحة التي تبدأ بدورها بالحمد لله.
2: رائع يا ماجد، أحسنت.
1: فالحمد لله معناها الشكر له وحده دون سائر ما يعبد من دونه.
0: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

0: سامر والحاسوب صديقان لا يفترقان.
1: لا نجتمع إلا على خير يا ماجد، إما عمل وإما علم ومعرفة.
0: جميل، وما سبب اجتماعكما؟

0: الآن، علم أو عمل؟
1: كنت أتأمل سيرة بعض الناجحين على مر التاريخ، ولفت انتباهي أمر مهم.
0: وما هو يا ترى؟
1: إنهم يستخدمون التقنيات ذاتها في سبيل النجاح وتحقيق ما يطمحون إليه بسهولة. ومن الأشياء اللافتة أنهم يستخدمون قوة الشكر.
0: قوة الشكر؟ أوضح يا سامر، ما المقصود بها؟
1: يقولون إن الشكر والامتنان له سحر غريب وتأثير عجيب في حياة الإنسان. فالزوجة يا ماجد مثلاً التي تشكر زوجها على ما يقوم به، تقوم بغير قصد ربما على تحفيزه للقيام بمزيد من الإبداعات والنجاح.
0: فهمت، الشكر والامتنان يقدم لك المزيد من الدعم والقوة.
1: تماما، الشكر طريقة قوية ومؤثرة. فعندما يقدم لك أحد معروفا ولو صغيرا وتشكره، يشعر بقوة في داخله تحفزه للقيام بالمزيد من الأعمال الخيرة،
0: وسيشعر بلا شك بسعادة غامرة.
1: ولا يقتصر تأثير الشكر على الشخص المشكور، بل إن هذا التأثير المذهل يبدأ بالشاكر نفسه.
0: وكيف ذلك؟
1: استمع حسنا يا ماجد، عندما تمارس عادة الشكر لمن يؤدي إليك معروفا، فإنك تعطي دفعة قوية من الطاقة لدماغك ليقوم بتقديم المزيد من الأعمال النافعة، لأن الدماغ مصمم ليقارن ويقلد ويقتدي بالآخرين وبمن تثق بهم، ولذلك تتحفز لديك القدرة على جذب الشكر لك من قبل الآخرين. وأسهل طريقة لتحقيق ذلك أن تقدم عملا نافعا لهم.
0: جميل، دراسة جديدة تماما.
1: بالفعل، بينما نجد الإنسان الذي لا يشكر الناس يظن بأن الآخرين لن يشكروه على أي عمل يقدمه مهما كان مهما، وبالتالي يختفي الحافز والدافع لأي عمل جديد، فتجده يفقد الرغبة في الإنجاز. ومع الزمن يتطور الأمر فيصاب باكتئاب خفيف، وقد يتطور إلى اضطراب مزمن.
0: سبحان الله، هذه الدراسة هي أبلغ رد على من يعتقد أن شكر الناس ضعف واستكانة.
1: صحيح، بينما هو في الحقيقة يؤدي إلى السعادة وتقليل الاكتئاب وزيادة المناعة ضد الأمراض.
0: لا شك أن سمية ستعجب بهذه المعلومات الشيقة عند عودتها.
1: حسنا حسنا، أما أنا فقد حان وقت عمل الليلي.
0: شكرا لك يا سامر على كل ما تمنحني إياه من علم ومعرفة ونصيحة.
1: لله الحمد من قبل ومن بعد يا أخي.

0: الشكر كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، والصدقة تجازى بالحسنات. أما زلت تظن أن شكرا هي كلمة ضعف وتخاذل؟ شكرا تفتح لك القلوب، وتمطرك بوابل الحسنات، وتشعرك بفضل غيرك، وتشعر غيرك بفضلك. جزاك الله خيرا، تمنح الداعي طاقة إيجابية، وتغمر المدعو له بسعادة لا مثيل لها. فلنتعلم أخي المستمع فن الشكر، لنعلو بإنسانيتنا كما يحب ربنا تبارك وتعالى. وشكرا لاستماعكم.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: بعث المحاسن والخدود. الشيخ والعبد الأقل،
1: الشيخ والعبد الأقل،
0: بالكره منها أخرجوا، وباللفائف أدرجوا، ومن المواطن أزعجوا،

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين الغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصل.

0: نفسيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
1: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
4: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل

0: فروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟

0: مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتحدث في موضوع تدارك الركن في الصلاة، وذكرنا أن من سهى عن ركن من الأركان في صلاته في ركعة من الركعات رجع إليه ولو يعني قرأ الفاتحة في الركعة التالية أو قرأ السورة، يرجع ما لم يعقد ركوع الركعة التالية. طيب، الآن إنسان ممكن يصلي وراء الإمام وانقطعت السماعات، لم يعد يدري بانتقالات الإمام، هذا قد يحدث أو بسبب بعد أخطأ الناس في متابعة الإمام، الآن ثم رجعت السماع، فإنه عرف أين هو الآن، فإنه يلغي كل ما سبق ويتبع الإمام. يعني مثلا أدرك الأولى صحيحة، في الثانية والثالثة ما استطاع أن يتابع مع الإمام لأسباب، نعس، جلس غشي عليه مثلا بمعنى دوخة، ما عاد يستطيع أن يتابع، وإذا به ما بين ذلك يعني مع أنه مدرك، حتى لا نقول أنه في حالة إغماء ترتب عليها فساد الوضوء، فوجد به أنه قد أصبح في الركعة الأخيرة من الصلاة، صلاة عشاء، صلاة عصر، يعني أدرك الأولى صحيحة، انقطع عن الإمام لزحام وعدم قدرة على السجود. يعني أحيانا يحدث بعض المناطق لا تستطيع أن تسجد، وقد أدركت ذلك في الحرم في مكان ما استطعنا أن نسجد لازدحام الناس، عندئذ التعذر هذا بتلغي. يعني أدركت ركعة مع الإمام ثم زحمت، في الثانية والثالثة ما قدرت تأتي بالأركان، انقطعنا عن الإمام، ما عاد نستطيع أن ندرك أين هو، وإذا بنا ندرك أننا معه في وقوف الرابعة، في وقوف الرابعة اتصلنا بالإمام. الآن صحت الأولى، صحت الرابعة، انقطعنا الثانية والثالثة عن الإمام، سلم الإمام، سأقوم وأقضي بعد سلام الإمام الركعة الثانية، فإن كنت في عشاء بدأت بالثانية وقضيت الثانية جهرا بفاتحة وسورة، وكانت هذه الثانية في ترتيب الأفعال هي الثالثة، وفي الأقوال هي الثانية، فإذا كانت الثانية في الأقوال إذن سورة مع الفاتحة جهرا، سلم الإمام، قمت ووقفت، قضيت الثانية لأن

التي زحمت فيها الثانية والثالثة، فقضيت الثانية بفاتحة وسورة جهرا، ثم ركعت ثم سجدت. الآن هي في الأفعال الثالثة فلا أجلس، هي في الأفعال إيه؟ ثالثة. إذن هي الثانية في الأقوال، ثالثة في الأفعال. طيب فأقوم، طيب هذه التي قمت لها في الأقوال هي الرابعة، هي رابعتي. يعني احنا عملنا انه الركعة الأولى صحت، حذفنا ركعتين اللي تعذر فيها متابعة الإمام لتعذر سجود، حالة صحية غير قادر على المتابعة، وقفت جلست على كرسي لأنه صار عندي ألم شديد بالظهر، ما عدت أقدر أسجد ولا عدت أقدر أدرك مع الإمام شيء. فعندئذ حتى بالإيماء، حتى يعني انقطعت عن الإمام. فرابعة الإمام هي الثانية، لكن أنا لما قمت اللي فاتني وراء الإمام هي ثانية، فقضيتها بسورة وفاتحة جهرا، إعادة الترتيب. بعد سلام الإمام قمت وأتت بالركعة بسورة وفاتحة جهرا ثم سجدت. الآن أنا سأقوم، هذه أصبحت ثالثة في بناء الأفعال، أصبحت هي في بناء الأفعال هي إيه؟ الثالثة، لأن أدركت مع الإمام ركعتين الأولى والرابعة. فعندما قمت القضاء في الأفعال قضيت الثالثة، وبالتالي لا جلوس فيها، فقمت إلى الصلاة ووقفت. الآن هذه التي وقفت فيها أقضي في الأقوال الثالثة، والثالثة هي فاتحة سرا وبلا سورة، لكن هي في ترتيب الأفعال الرابعة. إذن يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، هذه قاعدة مالك، وجمع بين القضاء والأداء. إذن زوحم في الثانية والثالثة ورجع في الرابعة، فقام بعد سلام الإمام اعتبر رابعته هي الثانية في الأفعال، الثانية في الأفعال، لكن الذي فاته ركعة فيها فاتحة وسورة، فقضى فيها الثالثة في الأفعال، هي ثانية في الأقوال، فقضى فيها إيه؟ السورة والفاتحة جهرا. هكذا هو الفقه. بطبيعة الحال بتكون في الدرس العملي، وإنه كيف يمكن لمن زوحم، وأنا حقيقة حضرت مجلس زحمنا، ما عدنا نستطيع نسجد ولا نركع، واقفون، ازدحم الناس والكل قيام. طب أنا ما عندي ديسك، ما عندي عذر، أنا لازم أركع وأسجد، فزحمت عن الركوع والسجود. فعندما قلت، وهذا المثال يعني حتى يتضح الأمر، أدركت مع الإمام أولى ورابعة، وقمت فقضيت الثانية في الأقوال وعددتها ثالثة في الأفعال، ثم قمت بعدها إلى الرابعة في الأفعال وهي ثالثة في الأقوال، فقضيتها على النحو الذي ذكرته في بيانها. إذن الخلاصة فيما نقول أن من شك بنى على اليقين، ولكن إن زوحم، هذا الذي زحم في الصلاة وضحنا أنه يلغي ما زحم فيه ثم يقضيه بعد صلاة الإمام. الآن تقول من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية، لكن قد يبين، لأن بنوا في فعلهم والقول، قال قد يبين نقص، يعني هذا الذي سيأتي هو الفعل، نقص بفوت سورة فالقبل. إذن في قوله هنا نقص هي فاعل قد يبين، وليسجد البعدية لكن قد يبين نقص، صدر البيت، لأن الذي قبله هذا معترض ما بين الفعل والفاعل. إذن الكلام في من زحم انتهيناه وأكملناه، وقلنا إن من زحم على النحو الذي ذكر ربما تكون

المسألة فيها دقة فقهية وعلمية، لكن بالتطبيق العملي والدرس العملي تكون سهلة، بل يظهر فيها فقه أئمة الدين في النوازل والمستجدات التي تعرض لهم. ولذلك عندما يقرأ الطالب الفقه فيمر بمثل هذه الأزمات المعرفية وكيف حلت هذه الأزمة، ودرسها في كتاب وهو في كتب المبتدئين، إن كيف من زحم في الثانية والثالثة، وأنا ذكرت مثالا واحدا فقط لتقرير القاعدة وتوضيحها. ثم قال لك: من شك في ركن بنى على اليقين. طيب أنت شكيت في السجود، متى يقنت أنك يعني تركته؟ إذا قلنا إذا تركته ارجع إليه. طيب إذا شككت أنك هل سجدت الثانية أم لا، لأن نحن في مرحلة الشك، قلنا لك حكم الشك في فعل الركن اعتبر أنك لم تفعله واستصحب العدم، إذن لم تسجد. شككت هل ركعت، لم تركع، إذن تبني على اليقين. ما هو اليقين؟ استصحاب الأصل أنك لم تركع، وبالتالي من شك في ركن بنى على اليقين. طيب من ترك ركنا، هذا من ليس بنى على اليقين، يرجع إلى أنه فعلا ترك. وبالتالي اعتبر من شك في السجود كمن لم يسجد، من شك في الركوع كمن لم يركع، من شك في قراءة الفاتحة كمن لم يقرأ الفاتحة. هذا قال. وماذا يترتب عليه؟ قال: وليسجد البعدي. وليسجد إيه؟ البعدي، يعني من شك بنى على اليقين واحتمال الزيادة طارئ. إذن أسجد بعد السلام ترغيما للشيطان، أسجد بعد السلام ترغيما للشيطان. فأنت بنيت في صلاتك على اليقين، والزيادة واقعة في صلاتك، وبالتالي عندئذ تسجد بعد السلام لوجود الزيادة. طيب فإن اجتمع الزيادة مع النقص، تمام، قال إذا اجتمع الزيادة مع النقص فعندئذ قدم السجود القبلي على البعدي، فاسجد السجود القبلي ورجح جانب النقص، ورجح جانب النقص. الآن طيب والله الإنسان عنده حصل له شك، طيب على فرض إنه هذا الإنسان موسوس دائم، يعني دائما يوسوس، أنا سجدت ما سجدت، أنا ركعت لا ما ركعت، لا أنا قرأت الفاتحة أنا ما قرأتها، هذا الإنسان هو حالة خاصة. وبالتالي لو قلت له ابني على اليقين لن ينتهي من صلاة واحدة حتى تقوم الساعة، وهو يشك هل قرأ أو هل سجد أو هل ركع، طيب هذا ماذا يفعل؟ هذا إن كان ممن يشك، أنا شككت في السجود، شككت في الركوع، شككت في قراءة الفاتحة، نقول له ابني على الشك، يعني إذا طرأ لك هل سجدت أم لم أسجد أنت سجدت، العكس هل ركعت أم لم أركع أنت ركعت، هل قرأت الفاتحة أم لم أقرأ أنت قرأت الفاتحة، هل سلمت من الصلاة أم لم أسلم أنت سلمت من الصلاة. وهذا علاج له، لأنك لو قلت له راعي الوسواس فإن الوسواس سينشغل به وسيتحول الوسواس إلى مرض عقلي، لكن المطلوب في مسائل الوسواس أنك أنت تقول له إلها عنه، يعني لا تفكر به، أنت الآن في حالة خاصة، أنت تشك في كل شيء، أنت شككت هل كبرت إحرام أم لا، يعني مثلا تكون في الصلاة فيأتي إلى جوارك أحد الإخوة فيكبر للإحرام، بعد قليل يعاود يكبر للإحرام، بعد قليل يعاود يكبر للإحرام، لأنه يشك وراع الشك، فلما راع الشك أفسد على نفسه الصلاة كل، والركعة الثانية يشك فيها ويشك في الشك. لذلك الشريعة لما جاءت إلى هذا الموسوس الذي يشك في كل شيء، شك في الركوع وشك في السجود وشك في تكبيرة الإحرام، فنقول له أنت موسوس. طيب ما معياره؟

يأتيه في اليوم مرة في إحدى الصلوات الخمس، يعني ليس في كل صلاة، يعني إذا جاءه مرة في إحدى الصلوات الخمس في اليوم فاعتبره موسوسا، ولو جاءه في صلاة واحد، يعني صلى الظهر والعصر صح، في المغرب جاءه الوسواس، خلاص هذا موسوس. واضح الكلام؟ طيب فإن كان يأتيه يعني يوم بلا وسواس، يوم كامل، يوم كامل بعده بلا وسواس، لا هذا بده يبني على الأقل، هذا سيبني على الأقل. إذن هذا بالنسبة للموسوس، وضبطناه أنه في كل يوم يأتيه مرة، في كل يوم يأتيه مرة. إذن أكدنا على بعض المسائل في هذه، ثم قال رحمه الله: كذاكر الوسطى وليذي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع. إذن هذا التشبيه اللي هو كذاكر الذي يسجد السجود القبلي، يعني من ترك الجلوس الأول سجد للسهو السجود القبلي، وقد يعني ذكرت أنه إذا رجع فهذا مكروه. طيب متى يبقى تستمر الكراهة؟ تستمر الكراهة إلى أن ينتهي من الفاتحة، فإن انتهى من الفاتحة فرجع حرم، لأن الوقت أصبح ووقت الركن التالي وهو ركن الركوع، فيكون قد قدم السنة على ركن متفق عليه وهو الركوع. أما لما رجع قبل إكمال الفاتحة فقلنا إنه ركن مختلف فيه، لأن القول غير المشهور في المذهب أن الفاتحة ركن في جل الصلاة لا في كلها، وبناء عليه يكون القيام كذلك أنه ركن مختلف فيه، فقدمنا صحة الصلاة إذا رجع لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وقلنا إن هذا هو استحسان مالك، واستحسان مالك هو الترجيح بين الدليلين باعتبار محل الحكم، باعتبار إيه؟ محل الحكم. يعني إيه باعتبار محل الحكم؟ يعني قال لك: أنا أطالبك بالفاتحة في كل ركعة، هذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد. طيب فإذا تركت الفاتحة في ركعة بطلت صلاتك. طيب لما سهوت عن الجلوس الأول، لما سهوت عن الجلوس الأول وقمت إلى الركعة الثالثة، قمت إلى قيام مختلف فيه، فلو أبطلت الصلاة عليك في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، مع احتمال تصحيح الصلاة أن هذا ركن مختلف فيه على القول غير المشهور. إذا القول المشهور ركن في كل الصلاة، على غير المشهور ركن في جل الصلاة، بناء عليه، بناء على هذا الخلاف أنت قمت إلى ركن مختلف فيه، فلو أبطلت الصلاة عليك، فلو أبطلت الصلاة عليك لكنت قد وقعت في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، مع إمكان التصحيح، وأنت سهوت عن هذا الجلوس. طب ماذا لو تركته متعمدا؟ أسجد للسهو قبل السلام أيضا. لكن هذه التراتيب في موضوع الدليل. إذن الدليل هنا للإمام مالك الاستحسان، هذا هو السلف، أنه حسن صحح صلاته لمراعاة القول الضعيف، القول غير المشهور. إذن صرنا أمام إبطال على القول المشهور وتصحيح على القول غير المشهور، ولما صححنا على القول غير المشهور لنا مستند من دليل آخر وهو قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. دقة وكأنها هندسة، يعني هندسة علمية. لذلك الإمام مالك عنده المغرب وقتها متحد، يعني لا تمتد إلى العشاء، ولذلك إذا أخرت المغرب عن وقت الطهارة وستر العورة وشروط الصلاة أنت آثم، أنت آثم. يعني لا تقول أن معي حتى العشاء، عند مالك ليس معك حتى العشاء، المغرب قولها أو وقتها هو متحد، هذا قول المشهور. القول غير المشهور عند المالكية وعند سيدي مالك رحمه الله أنها ممتدة إلى العشاء، أنها ممتدة إلى العشاء، المغرب تبقى ممتدة، لك أن تصليها
إلى ما قبل دخول وقت العشاء.

هذا قول غير مشهور إلى العشاء. القول المشهور أنها على تعاطي الطهارة وستر العورة وتدخل في الصلاة. طيب سنجمع في المطر عند الإمام مالك، الجمع للمطر، قال لك يندب التأخير. ليه؟ ليكثر الناس، لأجل أن يجمعوا. طيب كيف وأنت تقول إن الوقت متحد؟ أنت قلت الوقت متحد. قال مراعاة للأدلة التي تلوح بأن وقتها ممتد للشفق الأحمر، فأنا طلبت التأخير لمصلحة الصلاة حتى يجتمع الناس وتحصل الجماعة لهم، حتى لا يشق عليهم الحضور إلى جماعة العشاء، فندبت التأخير من باب الاستحسان. إذن أنا قلت إن الوقت بالنسبة للمغرب ممتد في الجمع بين المغرب والعشاء، وقلت غير ممتد في غير الجمع، وقلت هو متحد. إذن الأدلة التي تفيد امتداد الصلاة، صلاة المغرب إلى العشاء، عمل بها في الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر. والأوقات أو الأدلة التي تدل على أن الوقت متحد عمل بها في حالة عدم العذر، وأن الصلاة صلاة المغرب وقتها لا يمتد. إذن عمل بالدليلين، عمل بالأدلة التي تفيد أن وقت المغرب إلى العشاء في الجمع في المطر، وعمل بأن وقتها متحد في حال عدم العذر، فرجح هذا الدليل باعتبار الجمع في المطر الذي هو دليل الامتداد إلى الشفق، وعمل بذلك الدليل الذي أفاد أن وقتها متحد في حال عدم العذر. إذن عمل بالدليلين، لم يطرح منهما شيئا. وهذه هي الشريعة، العمل بمجموع الأدلة لا ببعضها وطرح بعضها. لذلك يكثر طرح الأدلة عند جمهور العامة، وبالتالي عمل بكل ما جاءه عن ربه سبحانه وتعالى. ولذلك عندما عمل بحالة النقص قبل السلام، عمل بالأدلة التي تدل على أن سجود السهو قبل السلام، وعمل بالسجود بعد السلام بناء على الأدلة التي وردت أن السجود بعد السلام، فإن اجتمع الزيادة والنقصان رجح جانب النقصان لأنه لجبر نقص في الصلاة. هذا هو العلم، هذا هو العمل، هذا هو الدين، العمل بكل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تكلم عن من سهى عن الجلوس الأول وتلبس بالقيام، هذه أحكامه. فإذا قلنا إنه قام لركن مختلف فيه ورجع، لم نبطل عليه صلاته، لأنه لم ينتهي من الفاتحة بعد، ولم يحضر بعد الركن المتفق عليه وهو الركوع، وبالتالي عملنا بقول مشهور على غير مشهور، وبنينا مشهورا على غير مشهور. هكذا هو الدين، هكذا هو فعل الأئمة. نعم، عمق كبير جدا عندما يدرس الطالب المذهب ويتعلم مآزق ومضائق الحياة، وكيف يصدر أئمة الدين والاجتهاد في هذه المضائق. أما التعبئة العامة والحشد وركوب النصوص، فهذه أنت لا تحل أزمات أصلا. هو المطلوب حل الأزمات، وأن يكون الفقه حلولا لهذه الأمة، لا أن يكون سببا للأزمة كما هو يعني نراه مع الأسف الشديد. فهذه مضائق حقيقة، زحم في الصلاة، زحم عن الثالثة والثانية، وكيف يفعل. ولم أذكر بقية الصور في المزاحمة اقتصارا على لفت الانتباه إلى مثل هذه المسائل وهذا النوع من المسائل، تلك المسائل التي يظهر فيها علو كعب الأئمة في الاجتهاد والنظر وحفظ الدين، وأن الله عز وجل قد اصطفى مذاهبهم قرونا طويلة.

تحكم الأمة فيها في الدماء والأموال والأعراض والسياسة، وتحكم فيها في شتى مناحي الحياة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أقوالهم وأن يفقهنا في ديننا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كر
1: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب

0: قصة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

يا رب، يا إلهي، اللهم إنا نسألك قلوبا تائبة خاشعة إليك، ونفوسا عامرة بالإيمان بك، وعقولا متعلقة بقدسك وجلالك، لأنك أنت الله وحدك لا شريك لك. اللهم ثبت قلوبنا على كلمتك، وهيئ نفوسنا للعمل لمرضاتك، ولا تجعلنا من الغافلين اللاهين عن عبادتك. اللهم اكفنا أمر ديننا ودنيانا، واجعلنا نذوب في طاعتك، ولا تقطع رجاءنا في مغفرتك، فإن مغفرتك ما نريد، يا غفور يا ودود. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين السماء والأرض، وأعذنا اللهم من الكسل والهزال والمرض، وكن لنا في كل شيء، فأنت وحدك رجاؤنا، وأنت وحدك ملاذنا، يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، أسألك أن تختم لنا بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وأسكنا يا سميع يا عليم يا قريب، أسكنا جنة عدن التي أعدت للمتقين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا أرحم الراحمين.

وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

فأنت الإله، فأنت الإله الفرد، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

موئل

فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطلع.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر.

0: ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وشادي زيادين من الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة أماني الكعابني من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون هذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بضيف الحلقة فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور، والذي سيتولى الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة والاستفسارات. نبدأ بالاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
2: الله يعطيك العافية، شكرا لكم على هذا البرنامج الطيب.
0: حياكم الله.
2: أنا عندي بس سؤال لفضيلة الشيخ فيما يتعلق بقراءة سورة الفاتحة. هلا أنا الآن في أكثر من فتوى سمعتها إنه الإنسان إذا دخل الصلاة يعني مع الإمام، وكان الإمام مخلص سورة الفاتحة، فيجب إنه يقرأ هذه السورة لوحده، أو إنه إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة إنه يقرأ معاه حتى تكون الصلاة صحيحة. فبدي أعرف، طب أنا أحيانا يعني بدخل على الصلاة وبنسى الفاتحة، وأنا أو هيك يعني عندنا قناعة إنه نحن خلص طالما في إمام إحنا بنتبع إله، فهل فعلا يجب علينا إنه نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة حتى تصح الصلاة؟
0: أنت قصدك ابتداء بالصلاة الجهرية صح؟
2: نعم نعم
0: نعم، الصلاة الجهرية.
2: طبعا الصلاة الجهرية.
0: تمام.
2: السرية إحنا أريد بنقرأ.
0: تمام.
2: السؤال الثاني بس بدي أسأل فيما يتعلق بأموال الزكاة. الآن أنا في عندي طبيعة عمل إنه أنا كل مثلا شهرين ثلاث بصير عندي صفقة معينة، ببيع مثلا البيع، وأنا أوريدي بطلع 2.5% زكاة، هيك يعني بيني وبين حالي على كل صفقة. هلأ أحيانا هاي الزكاة ببلش أوزعها مباشرة، بس أنا هي على نية الزكاة واحد، اثنين لم يحن موعدها، يعني أحيانا بيكون الحول مثلا مع نهاية رمضان بتصير عندي صفقة بتخلص مع عيد الأضحى.
0: نعم.
2: أنا بروح أطلع 2.5% على إنها نية الزكاة.
0: نعم.
2: طبعا في نهاية الحول بحسب كل الأموال اللي عندي المنقولة وغير المنقولة، وبشوف الزكاة، إذا كانت المبلغ اللي طلعته يجزئ

0: خلص ما بطلع، إذا كان لا يجزئ بكمل المبلغ اللي ناقص علي. يعني هل هذا التقديم وهذا الإشي هل يعتبر إجراء صحيح ولا لا؟ وشكرا لك.
1: الأموال الزكاة عندك لما تجمعها بيكون بالغ النصاب؟
0: طبعا فوق، طبعا فوق 9000. نعم
1: فوق فوق النصاب، نعم.
0: طبعا طبعا. ايش بحسب معها؟ بحسب معها الاموال المعروضه للتجاره، يعني اللي احنا لسه ما بعناها بس احنا اوريدي عارضينها للبيع. فهي تعتبر هي يعني تحسب من ضمن اموال الزكاه، او على الاقل انا هيك بعمل، واعتقد اني سمعتها مره فتوى من الشيخ.
1: نعم، لما يصير في صفقه مثلا اموال النصاب مثلا بنقص عن الحد المعين ولا يعني ممكن
0: لا
1: يزيد؟
0: هلا هلا كيف احكي لك شغله. هلا الفكره وين؟ انه احنا بنشتغل شغل صفقات. هلا اوريدي الاموال هي فوق النصاب، يعني
1: نعم
0: في عليها
1: تمام
0: زكاه، يعني
1: تمام
0: اوريدي عليها زكاه.
1: واضح، نعم واضح.
0: بس انه يعني انه ايش احنا بنقدم وبنطلع 2.5% عن كل صف، يعني حتى احيانا لما نيجي نحسب في نهايه النصاب بتكون هي زايده عن الزكاه بمبلغ يعني بجوز الضعف احيانا. بس انه هي بتعرف لله اولا واخيرا.
1: واضح السؤال، تسمع إجابة إن شاء الله
0: شكرا
1: ونتقبل منك
0: شكرا.
1: إن شاء الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أما بعد، رحب بكم وبالدكتور نضال التميمي وبشخصك الفاضل سيدي
1: الله.
2: لأقول من على منبر إذاعة القرآن الكريم أن أرفع أسمى آيات والتبريك لسيدي قائد المفدى عبد الله الثاني الحسين بعيد الجلوس وباستقلال وطننا الغالي على قلوبنا. لأقول بسؤال لكم حتى تجيبوا عليه على الملأ، هل من كان ممن يحب وطنه كان منافقا؟ وهل ممن كان يستغيب كل من اعتقد البعض أن هؤلاء فساق يقولون، هل هذه لا تنبغي أن تكون من النميمة والفتنة؟ وحتى أقول لكم أنكم أنتم يا مسلمين التفوا حول القيادة الهاشمية المتمثلة بقائد المفدى عبد الله الثاني الحسين، لأنه خير وعلى خير، ونسأل الله التوفيق له أن يحفظ بحفظه، والله لا رياء ولا سمعة.
1: نعم.
2: ولكن ذلك ما علمني به النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى ما حولنا من بلداننا العربية ما بها، ونرى ما الأردن بشماخته وعزته وبفضل الله عز وجل الذي صال وجال سيدي قائد البلاد عبد الله الحسين في جميع المحافل في كل الدول العربية وفي كل العالم، ليبقى
1: نعم.
2: الأردن ثابت راسخ في وجه الأعداء، أعداء الدين الكفر الملاعين،
1: إن شاء الله دائما وأبدا ولا يهمك. تسمع إن شاء الله التوجيه. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأردننا ووطننا والقيادة الهاشمية بألف خير. اتصال آخر، السلام عليكم. نعم فضيلة الدكتور، هو سؤال متكرر حول قراءة الفاتحة خلف الإمام، والأخ الكريم هو يقول يعني إذا دخل مسبوقا والإمام قد أنهى الفاتحة، هذه الحالة الأولى، أو يعني دخل والإمام قد شرع بقراءة الفاتحة، فكيف يتعامل؟ هل الإمام كما مفهوم أخ الكريم ولعله استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإمام ضامن، هل يعني يقرأ مع الإمام إذا كان الإمام شارعا بالقراءة؟ إذا كان منهي القراءة هل يقرأ؟ فما حكم هذه المسألة عموما سيدي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله. بداية، قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، في كل ركعة. الآن قضية الإمام والمأموم، الإمام نحن مأمورون إذا قرأ أن نستمع له. الله يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلما يبدأ الإمام يقرأ سورة الفاتحة وإنت تدخل، أنت مش مطلوب منك تقرأ، وهو يقرأ أنت تستمع. مجرد ما أنهى القراءة تبدأ بالقراءة أنت، والأصل في الإمام أن يراعي المذهب الشافعي اللي إحنا في البلد موجودين فيه، يراعي هذا المذهب وهذه الفتوى، فيترك بعد الفاتحة فاصل يستطيع فيه من هو خلف الإمام أن يعيد قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام. فهذا الجانب الأول. الجانب الثاني، بعض الناس يأتي متأخر والإمام بيكون خلص الفاتحة، حتى لو أنهى الإمام

0: فاتحة، وبدأ فيما بعدها أنت مطلوب منك بالسر تقرأ سورة الفاتحة، وهذا على فتوى المذهب الشافعي كذلك،
1: نعم
0: تبدأ بقراءة سورة الفاتحة سرا، حتى لو الإمام تقرأ أنت مطلوب منك تكمل سورة الفاتحة
1: نعم
0: وتقرأها. إذا لم يكن الوقت كافيا لأن تأتي بالفاتحة لأنك جيت متأخر، يعني في بعض الصور ممكن يجي الإمام يقول الله أكبر للركوع وأنا أدخل، هنا الإمام يجبر عنك، وهنا أنت أدركت الركعة مع الإمام وليس مطلوبا منك أن تقرأ الفاتح، ولذلك كل سورة لها حالة، لكن الأصل أن نقرأ الفاتحة. ونحن على مذهب الإمام الشافعي، ممكن يجي واحد يقول لي والله في مذاهب أخرى، نعم في مذاهب أخرى، في مذاهب تقول لا يقرأ، مثل مذهب السادة الحنفية لا يقرأ الفاتحة وخلف الإمام، وإنما الإمام يجبر عنه، لكن نحن معتمدنا في الأردن
1: مذهب السادة
0: مذهب
1: الشافعية.
0: الإمام الشافعي رحمه الله
1: نعم
0: إن شاء الله تعالى.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور، سؤال الأخ الكريم حول زكاة ماله، وقد سمعتم بالتفصيل، لكن هو يسأل يقول هو أمواله ابتداء بالغ النصاب، يقول هو يخرج عن كل صفقة يعني 2.5% وهي يعني بالغ الزكاة، يسأل عن مسألة التقديم تعجيل الزكاة يعني قبل موعدها، وكما يقول الأخ الكريم يعني أحيانا يعني عن كل صفقة 2.5% أحيانا تكون يعني زايدة عن النصاب، أحيانا قد تكون ناقصة، فكيف يتعامل مع هاتين المسألتين؟
0: بداية الزكاة لها شروط، من أهمها الحول والنصاب،
1: نعم
0: وهو بالنسبة له مش مطلوب منه أنه كل صفقة يطلع زكاتها،
1: نعم
0: هذا من باب التعجيل اللي هو بيسويه، وما في مانع فيه شرعا. يعني بداية نقول نظام الصفقات وأنه كل صفقة بسويها بطلع زكاتها، هذا ليس مطلوبا على الوجوب،
1: نعم
0: وإنما هو مباح جائز،
1: نعم
0: فيجوز لمن أحب أن يخرج الزكاة قبل وقتها وبنية الزكاة، لأنه لو أخرجها بدون نية لا يصح منه أن يحسبها زكاة،
1: نعم
0: فنقول يخرجها بنية الزكاة وقبل وقتها، وبسجلها على الدفتر وعلى الملاحظات اللي عنده إن أنا أخرجتها بنية الزكاة، وبصير يجمع كل ما يخرجه، فإذا جاء موعد الحول خصم كل ما أخرجه، فإن كان ما أخرجه مساو لما عليه من زكاة أو زائد فقد تم الموضوع،
1: تم
0: والزائد بيكون صدقة، وإن كان أقل مما يجب عليه نقول له تكمل ما بقي عليك فقط،
1: فقط
0: نعم، وبالتالي يكون قد أخرج من هذه الزكاة، وتعجيل الزكاة جائز لسنة واحدة إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم على هذا التفصيل. أيضا فضيلة الدكتور، يعني كل عام ووطننا وقائدنا وبلادنا بألف خير، وقد تعانقت قبل يعني يومين ويعني أمس وقبله مناسبات وطنية عزيزة على قلوب جميع الأردنيين، كان ذكرى الجلوس الملكي 27 على العرش لجلالة الملك حفظه الله، وأيضا بالأمس يوم الجيش ويوم الثورة العربية الكبرى، وحقيقة احنا تشرفنا، كانت يوم الثلاثاء حلقة خاصة، كانت حلقة فتاوى لكن كانت هي حلقة خاصة عن هذه المناسبات العزيزة، وقد قدم فضيلة الدكتور زيد الكيلاني يعني قبل يوم أمس يعني تأصيلا لهذه المسألة، أبعاد شرعية وقيمية وتاريخية، لكن الأخ الكريم هنا الله يجزيهم الخير يعني دارت الإفتاء على هذا الجهد المبارك في تلك الحلقة. الآن الأخ الكريم يسأل عن مسألة تأصيل حب الوطن، وقد تكلمنا، لكن الآن نريد التأكيد على هذه المسألة، يعني التأصيل الشرعي لحب الأوطان.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا لنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في قضية حب الأوطان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة، ولما أخرج منها قال والله إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولما كذلك انتقل إلى المدينة المنورة وأصبحت كذلك جزءا من الدولة الإسلامية، كانت عزيزة عليه، وكان حبها وانتماؤه لها، ولذلك لا أحد ينكر ولا الشرع ينكر مسألة مشروعية حب الأوطان ووجوب الدفاع عنها. إحنا الواحد بيته بصير يدافع عنه، ومن مات دون بلده، ودون من مات دون يعني الدفاع عن بيته
1: وطني.
0: وماله وطنه
1: نعم.
0: فهو شهيد، ولذلك نقول إنما الأعمال بالنيات، وليس لأحد أن يقول وليس لأحد أن يتهم أحد.

0: بالاتهامات التي يعني احنا نعرف انه للاسف وسائل التواصل الاجتماعي يعني حتى ممكن تكون المشاركات التي او التعليقات التي تحصل عليها تعليقات من جهات هدفها
1: حسابات مشبوهة يعني
0: مشبوهة وهدفها
1: خارج
0: إثارة
1: الأردن. صحيح
0: الفتنة وهدفها يعني
1: صحيح،
0: دائما غير يعني هدفها يعني
1: زرع
0: بعيد،
1: الفتنة.
0: نعم بعيد عن الخير. ولذلك نقول الأصل في أن
1: ويغيظهم الأمن
0: ننتبه،
1: الذي نعيشه.
0: نعم أن ننتبه إلى هذا الأمر وننتبه إلى مثل هذه الجهات التي تحاول إثارة مثل الفتن، ونحن الحمد لله في بلد الخير وبلد العطاء وبلد الأمن وبلد الحكمة،
1: الحمد لله.
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا
1: أمين.
0: كل هذه النعم،
1: أمين.
0: إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم.
2: العافية.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
2: الله يخليك يا رب، بدنا نسأل السؤال لو سمحت.
1: تفضل أبشر.
2: الله يخليك يا رب. أنا إجتني بنت إن شاء الله عقبال عند الجميع،
1: مبارك إن شاء الله،
2: الله يبارك فيك. ومن زمان كنت بشوف الفيديوهات اللي بتساوي عقيقة بإفريقيا، وكلياتهم هيك بيكونوا يعني بتبعث مصاري من الأردن لإفريقيا، بيشتروا الخروف هم وبيذبحوه وبيصوروه وبطبخوه وبطعموه للفقراء المسلمين طبعا.
1: نعم.
2: وأنا حاب إنه أعمل هيك.
1: نعم.
2: صراحة، فإنه هل يجوز ولا لا؟
1: تمام، أبشر، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يسعدك، شكرا.
1: أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: دكتور، في آخر سورة الزمر.
1: الزمر.
3: أيوة.
1: نعم.
3: في بقول ربنا سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم.
1: نعم.
3: وقضي بينهم بالحق. طب هم بيسبحوا، يقضى بينهم بالحق، شو مساويين هم؟ رجعت للتفسير ما فهمتش، لذلك اتصلت فيكم.
1: تسمع الإجابة، أبشر إن شاء الله.
3: جزاكم
1: أهلا وإياكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم ورحمة الله. هاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله، ممكن ترفع صوتك لو سمحتي؟
4: ألو،
1: تفضلي.
4: الله يعطيك العافية على هذا البرنامج.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
4: دكتور لو سمحت عندي سؤالين.
1: تفضلي أبشري.
4: في شخص لما يعني بيصلي، لما يعني بيجي هو بيتوضى بجهز حاله للصلاة، بس لما بيجي بدي يصلي بيحكي إنه أنا ما يعني ما نويت النية، بحس حالي إنه ما نويت النية.
1: بس ترفع صوتك لو سمحتي. تفضلي بس ارفعي صوتك.
4: سؤالي هو: في شخص بيتوضى يعني،
1: نعم،
4: وبيجهز حاله للصلاة، بس لما بيجي بدي يصلي بيحكي بحس حالي اني ما نويت النية.
1: عنده وسواس يعني؟
4: ما بع... شكل وسواس يعني،
1: انه ما نوى.
4: اه
1: نعم، تمام. عندك سؤال ثاني؟
4: نعم
1: تفضلي.
4: السؤال الثاني: في شخص بيستغفر لابوه وامه وهم ميتين يعني،
1: نعم،
4: يهمهم هذا الشيء يعني؟
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله ولا يهمك. حياكم الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، كيفك يا طيب؟
1: حياكم الله أخت حنان.
5: معك حنان.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
5: حييك على أسلوبك وسلامي لضيفك، ما شاء الله أنت ضيفك ترفع الرأس.
1: أهلا وسهلا فيك، وإحنا بنعتز أنك متابع لإذاعة القرآن الكريم وبرنامج فتاوى، تفضلي.
5: يسأل مثلا من يوم الجمعة، يوم الجمعة،
1: نعم،
5: الشيخ يصلي، أنا بسمع على الراديو أو على التلفزيون بشكل عام، بس لما خلص هو يصلي أذان الأول والثاني أنا دوري بصلي، لازم أصلي بعد ما يخلص ولا عادي؟ أنا ما بطلع ولا باجي، لما يأذن أذان الأول،
1: نعم،
5: أذان الثاني أنا بعد هو بسمع وبقرأ
1: تم ولا يهمك، حياك يا الله، تسمع الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا. اتصال آخر، نأخذ اتصال ثم نجيب. نعم، السلام عليكم.

0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيكم العافية.
0: حياكم الله.
1: الله يحييك شيخ. بدي أستفسر ذكر الذات الإلهية بالحمام لا يجوز، بس اللي بدي أسأل عنه، إحنا اليوم بيوتنا صغيرة، فإذا كان المرحاض منفصل بستارة عن الحمام وطاهر، فهون أنا بقدر وأنا بتوضأ أتشاهد ولا لا؟ إذا كان في ستارة بس ما في حيط يعني.
0: نعم
1: هذا السؤال،
0: نعم
1: هذا السؤال الأول. وفي سؤال ثاني إذا سمحت.
0: تفضل.
1: الله يزيد فضلك. أنا غالبا كثير بكون بالشارع مش في البيت، فأحيانا بتوضأ وبمسح بعيد عنكم على الحذاء أو على الجرابين، فبضل متوضي. أحيانا بأذن، مثلا بتوضى الظهر وبصلي، بأذن العصر بنزل على الجامع بدي أضطر أخلع الحذاء، فهل جائز ولا أنا لازم بعد ما أخلعه أرجع أمسح مثلا على الجرابين أو أغسل رجلي؟
0: انت بتكون ماسح على، لما
1: أنا بكون ماسح على الحذاء،
0: على الحذاء بتكون ماسح. نعم،
1: وبضطر مثلا بدي أدخل
0: بدك
1: المصلى
0: تخلع الحذاء.
1: 100%،
0: تمام،
1: فهل أنا لازم أرجع أمسح على الجرابين أو أرجع أغسل رجلي ولا جائز؟
0: تسمع الجواب ان شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور، حكم ذبح العقيقة خارج الأردن كما ذكر الأخ الكريم في أفريقيا؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا بداية يجوز التوكيل في ذبح الأضحية، ويجوز ذبحه حتى في خارج البلد، سواء كان توكيل يعني داخل البلد أو خارج البلد.
0: نعم،
2: لكن نذكر بأنه لو سألنا سائل أيهما أفضل، نقول الأفضل أن تكون هذه الأضحية تشهدها وتحقق سنن كثيرة فيها، يعني سواء كانت أضحية أو عقيقة. نحن نتكلم هنا عن عقيقة، وأحكام العقيقة مثل أحكام الأضحية. فلو ذبحها في البلد وشهد ذبحها وأكل منها ويعني وزعها على الأقارب وحوله، بيكون هذا أفضل. لكن قضية إنه أريد أن أوكله لأنه ممكن يكون أرخص وأقل تكلفة علي، لا مانع شرعا من ذلك بمشيئة الله.
0: نعم. الأخ الكريم يسأل عن الآية الكريمة في سورة الزمر، الآية 75، بسم الله الرحمن الرحيم: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم. الأخ الكريم، لعله فضيلة الدكتور من خلال سؤاله صار عنده اشتباه بكلمة وقضي بينهم، يعني أولا توجيه لهذه الآية وتفسير، رغم أنه اختصاص برنامج فتاوى ليس تفسير الآيات، لكن نجوب إن شاء الله حول هذه الآية. هل الضمير وقضي بينهم هو راجع للملائكة أم على غيرهم؟
2: لا، هو يعني الآن هذه الآية قضية لا تعود على الملائكة، وإنما قضية تعود على الخلائق.
0: على الخلائق.
2: وهذه آية يعني هذه يعني سورة الزمر تشرح أمور الخلق ويوم القيامة وأهل النار وأهل الجنة،
0: صحيح،
2: وأن الله يقضي بينهم. فقضية إنه الملائكة
0: تسبح
2: حافين من حول العرش يسبحون، هذه مسألة يعني زي كيف الفكرة معترضة في مسألة
0: نعم.
2: مشاهد يوم القيامة
0: نعم.
2: الكثيرة،
0: نعم.
2: لكن ليس المقصود فيها أنه يقضي بين الملائكة، وإنما يقضي بين
0: بين الخلائق.
2: الخلائق إن شاء الله.
0: ممكن الاشتباه حصل أنه يعني بعودة الضمير.
2: بعودة الضمير، نعم.
0: بارك
2: صح.
0: الله فيكم دكتور. الأخ الكريم، الأخت الكريمة تقول يعني يتوضأ يريد أن يصلي يعني، لكن تحدث عنده وسوسة بأنه لم ينوي للصلاة، فما محل النية؟ هل هي اللسان؟ هي القلب؟
2: بداية النية محلها القلب.
0: نعم.
2: وتكون في لحظة الصلاة، يعني
0: نعم.
2: مع أول وقفة للصلاة. وكثير من الناس اللي بيصيبهم نوع من يعني من كثرة السؤال عن موضوع النية ممكن يصعب عليه الأمر،
0: نعم.
2: فيظن أن المسألة محتاجة إلى نوع من التكليف الزائد. مجرد أنك وقفت على المصلية وتوجهت إلى الله، وفي قلبك من جوا لو سألت نفسك ماذا تفعل، قلبك من جوا بيقول لك أنا بصلي الظهر، فرض الظهر، هذا هي النية، حصلت في القلب. لأن لو تلفظ بها مستحب كويس وبكون زيادة خير وفيها أجر، لكن لو لم يتلفظ فقد حصلت النية بهذا المقصود الداخلي جوا القلب.
0: نعم.
2: ولذلك نقول لأناس كثيرين لا تجعل مدخل للشيطان في موضوع أنك أنت تصير تتوسوس وصير تشك نويت ولا ما نويت وتعيد. وبعض الناس يعني نسأل الله لهم السلامة والعافية، إذا أصابهم هذا الوسواس واستسلموا له يزيد إلى درجة أنه يصبح يقف إلى الصلاة ويكبر 5 6 مرات و7 مرات و8 مرات، ولعل النية ما تحققت، لعل هذا من تعذيبه لنفسه. الله لا يريد بنا أن نعذب أنفسنا بهذه الصورة.
0: نعم.
2: النية محل القلب وأمرها بسيط، أنت وقفت وفي قلبك جوا حاصل أنه أنا في هذه اللحظة وصلي فقد حصلت، وصلي صلاة الظهر فقد حصلت النية إن شاء الله تعالى.
0: نعم بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور، حكم الاستغفار للأموات وتحديدا الأب والأم كما ذكرت الأخت الكريمة،
2: هذه من الصلة الواجبة، وهذه من التبعات الواجبة حتى بعد وفاة الأولاد، من الأمور التي تجب على الأولاد. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، والدعاء له يكون بالاستغفار له وطلب الرحمة له، وممكن حتى بجميع الأعمال الصالحة التي يؤديها الولد بنية أن تكون أجرها وثوابها لوالديه إن شاء الله. ولذلك نعم، نحن نوجه كل الإخوة وكل مسلم أصل فيه أن يستذكر والده، ليس فقط في حالة الحياة وإنما حتى بعد الموت. فما أحوج الأموات إلى أن يصلهم منا استغفار وطلب رحمة. نسأل الله أن يغفر ويرحم جميع موتى المسلمين.
0: آمين يا رب العالمين. أخت الكريمة تقول هي تستمع لخطبة الجمعة عبر الراديو أو التلفزيون، الآن تريد أن تصلي الظهر في بيتها، هل تصلي عندما يعني يؤذن أو ينهي الأذان الأول أم الثاني، أم تنتظر لانتهاء الخطبة؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الفقهاء بيّنوا أنه من لم تجب عليه صلاة الجمعة جاز له أن يصلي الظهر بمجرد بدء الأذان، مع قول الله أكبر الأذان الأول دخول الوقت،
0: والمرأة من هذه الأصناف،
2: والمرأة من هذه الأصناف.
0: نعم.
2: فالمعذور وغير المكلف وغير من لم تجب عليه صلاة الجمعة وجوبا، نحن نعلم، وهي التذكير لإخوتنا المستمعين الذكور الرجال، كل الصلوات، الصلاة في المسجد بالنسبة لها سنة مؤكدة إلا الجمعة، فقد ذكرت في كتاب الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهنا بيان لابد أن نبين أنه من ترك الجمعة دون عذر فقد ترك واجبا وهو آثم. ثم الأمر الثاني نبين أن الآية قد بيّنت أنه لا يحل البيع في هذه الساعة، ولذلك نقول الأخوة الكرام المستمعين أصحاب المهن أصحاب العمل البياعين، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الفقهاء بيقولوا يحرم عليك البيع من لحظة نداء البيع، نداء الصلاة.
0: نداء الصلاة
2: من جرد ما قال الله أكبر بدك تغلق محلك وبدك تروح لصلاة الجمعة وجوبا، حتى أنه قال تأثم بي بالبيع، بيعك حرام في هذه الساعة، وهي صلاة الجمعة فقط من بين كل الصلوات، باقي الصلوات نقول مسنونة. ولذلك نقول نذكر الإخوة أنه لا تحرموا حالكم ولا تحملوا حالكم إثم ترك هذه الفريضة إن شاء الله.
0: إذن الأخت تصلي بعد الأذان؟
2: الأخت تصلي بعد الأذان مباشرة.
0: مباشرة نعم.
2: لا مانع من ذلك، فهي ليست من المكلفة وجوبا بصلاة الجمعة.
0: نعم. بالنسبة للأخ الكريم يقول عزكم الله ذكر الذات الإلهية في بيت الخلاء،
2: طبعا
0: أحيانا إذا كان يعني ساترا بين الغرفة وبينها يعني ستار وليس حائط كما ذكر.
2: طبعا نحن مأمورون بعدم الحديث في بيت الخلاء خاصة في أثناء قضاء الحاجة. نعم. هذا متفق عليها، ومسألة في غير قضاء الحاجة مسألة مختلف فيها. نعم. فالأفضل للإنسان أنه قدر الإمكان يبعد عن هذا الأمر، لكن إذا في نوع من الانفصال ما بين مكان قضاء الحاجة والمغسلة، وبعض الحمامات نعم فيها جزء من الانفصال والاستقلالية، لا مانع شرعا من التلفظ. ودائما بنقول مش شرط أنك تعلي صوتك بالصوت العالي، بقدر ما أنك أنت ممكن تذكر يعني هذا الدعاء، ولو تركت ولو أخرت شوي لحين الخروج بيكون هذا أفضل وأفضل حتى تخرج من شبهة الموضوع كله إن شاء الله.
0: نعم.
2: تعالى
0: الآن الأخ الكريم عزكم الله يمسح على حذائه في مثلا قبل الظهر أو صباحا، لكنه يقول عندما يدخل صلاة العصر ينزع أو يخلع هذا الحذاء فيدخل ليصلي، فما حكم المسح على هذا الحذاء؟ هل يمسح على الجوارب؟ هل يتوضأ؟ ماذا يفعل؟
2: من أحكام المسح على الخفين
0: نعم
2: أنه إذا مسحت على الخف فلا يجوز لك بعد ذلك خلعه والصلاة بدونه، لأنك تخلع الممسوح عليه
0: من مبطلات المسح. يعني هذا
2: يبطل المسح هذا يبطل المسح،
0: نعم
2: وبالتالي أنت مطالب منك شرعا في مثل هذه الحالة إذا خلعت هذا الحذاء الممسوح عليه تعيد غسل الرجلين.
0: نعم
2: ولذلك نقول نعم على المذهب الشافعي، نحن نفتي مذهبنا في الأردن مذهب الشافعي، نذكر بذلك لأنه كل مذهب له خصوصيته له أحكامه ممكن يختلفوا فيها حسب اختلاف الأدلة، لكن في المذهب الشافعي المعمول فيه في الأردن معتمد دارة الإفتاء أنه من خلع الخف الممسوح عليه وجب عليه أن يغسل القدمين، لأنه قد بذلك قد أزال الخف الممسوح عليه. بعض المذاهب ترى على فكرة بعض المذاهب يوجب الوضوء كاملا، وبعض المذاهب بيقول إنه ما في مشكلة ويصلي. إحنا على المذهب الشافعي يعني نقول بأنه يجب عليه أن يعيد غسل الرجلين إذا خلع الحذاء
0: فقط، يعني رجلين.
2: نعم. رجلين نعم فقط.
0: أما في حال الحدث كما نعلم يعني هو وضوء كاملا،
2: هو وضوء كامل. نعم.
0: نعم
2: مسألة أخرى.
0: مسألة أخرى، بارك الله فيكم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتفات برنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم، تفضل أخي الكريم، برنامج فتاوى على الهواء. نعم تفضل أخي الكريم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يخليك عزيزي. عندي سؤال، أنه أنا عندي قطعة أرض مشتريها صار لي 5 سنوات.
0: نعم.
3: وأنا حاطط قطعة الأرض هذه حقيقة للتجارة.
0: نعم.
3: بس أنا ما بايعها، يعني لحد الآن على السعر اللي كانت عليه.
0: نعم.
3: هل أدفع زكاة عليها كل سنة ولا بعد ما أبيعها أدفع زكاة على الربح؟
0: نعم.
2: عندي سؤال، عندي سؤال، أنت تاجر أراضي بالأصل ولا أنت يعني؟
3: لا لا لا لا لا، أنا شغلي شغل ثاني، بس اشتريتها.
2: اشتريتها على على أساس إنه لما تجيب سعر إن شاء الله ممكن أبيعها.
3: ممكن أبيعها.
2: أي نعم إن شاء الله.
3: ممكن أسكن بها ابني ممكن. يعني.
2: تمام تمام. وضحت الصورة إن شاء الله.
3: شكرا حبيبي.
0: العفو حياكم الله.
3: هلا حبيبي.
0: أهلا وسهلا. اتصال آخر، فتاوى. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
4: بالله بدي أسأل لو سمحتوا، يعني أنا ما بدي ما بجد تعارض في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدي أفهم شغلة، إنه في أحاديث كثيرة بتقول مثلا في أحد الأحاديث بيقول إذا أحد سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 دبر كل صلاة غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، في أحاديث كمان كثيرة زي هيك، لكن في ذنوب الخلوات هاي والناس اللي إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ربنا بيقول له لا حسناتهم ولو كانت مثل الجبال تهامة كوني هباء منثورة. فبدي بدي أفهمه يعني ليش الأذكار والتسابيح كل هاي ما بتكفر ذنوب الخلوات هاي
0: سؤالك مهم، تسمع الجواب إن شاء الله. أبشر أبشر ولا يهمك، الله يحفظكم إن شاء الله. نعم اتصال آخر.
5: ألو
0: تفضل.
5: تكافي.
0: الله يعافيك حياكم الله.
5: جزاكم الله خير.
0: وإياكم إن شاء الله.
5: شيخ أنا فني أشعة تشتغل.
0: نعم.
5: احيانا المريض بكون متوضي ف يعني كبير بالسن فنساعده، نساعد الحجه مريضه، فهل يطلب الوضوء؟
0: ينتقض الوضوء. نعم هل ينتقض الوضوء؟ هيك سؤالك. نعم
5: نعم نعم صحيح.
0: بتساعد السيدات كبار السن ام انه يعني مختلف الاعمار؟
5: كبار السن يعني صغار، بنات صغار عمرهم 10 سنين هيك.
0: تمام.
5: السؤال الثاني يا شيخ.
0: نعم.
5: هل يعني واحد حلف يمين طلاق بس يعني إذا سويت هيك؟
0: نعم.
5: أنا فهمت السؤال.
0: يعني علق الطلاق على فعل معين، يعني إذا ذهبت للمكان الفلاني أنت
5: أيوة
0: طالق.
5: ذهبت للمكان الفلاني. رايح شو اسمه؟
0: أيوة.
5: حلف اليمين الطلاق.
0: نعم.
5: هل هذا يقع؟
0: هو أصلا مسائل الطلاق يعني لا يجاب بها على الهاتف، إنما مراجع إذا عندك حالة معينة يفضل مراجعة مكتب الإفتاء في منطقتك، لكن إذا كسؤال عام ممكن فضيلتك تجيب كسؤال عام
2: إن شاء الله.
0: أما إذا عندك حالة خاصة لا بدك تراجع الإفتاء.
5: أشكرك.
0: ولا يهمك، تجيب بشكل عام وإذا عندك حالة يرجى مراجعة الإفتاء حتى تأخذ فتوى. ولا يهمك. اتصال آخر ثم نجيب أخي سعد. نعم، السلام عليكم.
6: السلام عليكم دكتور
0: عليكم
6: محمود.
0: السلام.

0: حياكم الله. انا دكتور زايد.
1: حياك الله دكتور، الله يعطيك العافية. السلام
0: حياكم،
1: عليكم.
0: اهلا وسهلا بكم.
1: أشكركم دكتور، أشكركم
0: كل
1: على
0: المحبة لكم ان شاء الله ولزملائنا الكرام.
1: دكتور عندي سؤال. أنا في شخص عرض علي سيارة،
0: نعم
1: يعني تحديدا سيارة عمومي،
0: نعم
1: فعرض علي قال لي أنا إلي مبلغ، يعني إلي هذا المبلغ وبدك تكمل للبنك هذا المبلغ، ضايل عليها مبلغ معين.
0: انت اشتريت سيارة منه؟
1: أنا لسه ما اشتريت،
0: لسه
1: أنا
0: ما
1: انعرضت
0: اشتريت.
1: علي، أنا
0: انعرضت عليك؟
1: انعرضت علي
0: ايوه.
1: فانا ما بعرف الطريقه اللي هو ماخذها، يعني ما بعرف شو الطريقه، انه هل هي ربا او مش ربا، ما بعرف بالضبط.
0: ما سألته يعني؟
1: ما سالته، قال لي انا يعني اخذتها من بنك اسلامي،
0: بنك
1: انا
0: اسلامي.
1: بدي هذا المبلغ وبظل عليها هذا المبلغ.
0: يعني اهم شيء انه اخذها من بنك اسلامي مش من جهة اخرى يعني غير.
1: نعم صحيح، نعم صحيح دكتور، هو حتى
0: نعم
1: اللي قال لي من بنك اسلامي، انا الي هذا المبلغ وظل عليها هذا المبلغ.
0: نعم
1: فانا هسه دوري ادفع لصاحب السياره مثلا المبلغ اللي رايده، واسد البنك المبلغ اللي ضايل عليها.
0: نعم
1: ما
0: واضح
1: بعرف،
0: واضح
1: ما
0: صار.
1: بعرف شو الطريقه، شو اشتراها، كم
0: تمام
1: اشتراها، ما بعرف.
0: تمام ولا يهمك، تسمع الجواب ان شاء الله.
1: شكرا
0: اهلا
1: شكرا
0: وسهلا.
1: دكتور.
0: العفو العفو، حياكم الله. نعم فضيلة الدكتور، الاخ الكريم يقول هو اشترى قطعة ارض بنية يعني بيعها منذ 5 سنوات، لكن الى الان لم يبعها وبقيت على السعر الذي عليه، او ممكن يعني يجعلها يعني كمبنى او يبني عليها يعني بيت للسكن،
2: الحمد
0: فيسأل
2: لله،
0: عن
2: الحمد لله
0: زكاتها.
2: والصلاة والسلام على رسول الله. وطبعا احنا دائما نفرق بين تجاري وبين غير التجار.
0: نعم
2: تاجر الأراضي معروف الأرض بالنسبة له مصاريه، إما بتكون في أرضه إما بتكون في مال، ويقلبها ما بين الأرض والمال، وبعضها يتأخر في البيع، لكنه تاجر أراضي. هذا بده يزكي في موعد الحول ما معه من مال وقيمة الأراضي الموجودة عنده، لأنه تاجر أراضي.
0: نعم
2: لكن كثير من الناس يشتري الأرض، وأنا تعمدت أن أسأل هذا الأخ السائل، قلت له
0: انه
2: هل
0: تاجر.
2: أنت تاجر ولا أنت اشتريتها وممكن تبيع وممكن كذا؟ قال لي ممكن أبيع وممكن أخليها لأولادي. اللي مثل هذا ليس عليه زكاة. نقول له إذا بعت هذه الأرض، إذا بعت هذه الأرض
0: نعم
2: فالمال إذا مر عليه سنة تزكيها، وإذا حبيت من باب شكر الله انه بمجرد ما بعتها تزكيها لمره واحده فلا مانع، ويمكن حتى تكون هذا من باب الصدقه. والا فالاصل اني انا اقول عنك مش تاجر، واقول انه انت ماخذها بقنيه، يمكن تبني فيها، يمكن تبيعها، يمكن تخليها 10 سنين. اللي مثلك بس يبيعها مصاريها مثل مصاري جاءتك في اي لحظه، تقعد عندك، اذا قعدت عندك سنه وجبت زكاتها، واذا حبيت تعجل فلا مانع من ذلك ان شاء الله.
0: نعم الأخ الكريم أيضا يقول بأنه حدث عنده تعارض في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول الخاص بذكر الله عز وجل دبر كل صلاة 33 لكل منها، ويقول بأنه يعني غفرت له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغفر ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر. يقول الآخر في موضوع ذنوب الخلوات، كما نعلم هي كما يقال هي أصل الانتكاسات، عندما الإنسان يعني كما جاء في بمعنى الحديث بأنه انتهك حرمات الله في هذه الخلوات، ولو كانت أعماله الصالحة كجبال تهامة يعني فتذهب هباء منثورا، فكيف نزيل هذا التعارض عند الأخ الكريم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا
0: إذا كان تعارض،
2: طبعا بداية الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب التوبة
0: نعم
2: وجعلها واسعة، والله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبالتالي مسألة ذنوب واستغفار وتوبة صادقة مع الله هذه تغفر. والله سبحانه وتعالى عندما يقول إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى في موضوع الشرك قال من مات على الشرك. فلو أن هناك، وقد ثبت في التاريخ أن هناك بعض الناس قد أشركوا ثم تابوا وحسن إسلامهم وماتوا على الإسلام، فنقول نسأل الله أنه يتقبل منهم توبتهم. مسألة أصحاب الذين يعني إذا ينتهكون الحرمات، هؤلاء غالب المعنى أنهم يفعلونها ولا يتوبون منها، وبعضهم يفعلها ويستحلها. مثل هؤلاء على خطر كبير، هؤلاء اللي لا قيمة لأعمالهم، الإنسان اللي يجعل عمله رياء ليس لوجه الله تعالى، الإنسان اللي ظاهر عمله صلاح وصيام وزكاة لكنه في باطن الأعمال هو صاحب معاصي.

0: ولا يتوب منها، هذا الذي يجعلها الله هباء منثورا. نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة.
1: وهذه الأيام ابتلي الناس بالهواتف الخلوية، والتي تعتبر يعني هي أصبح ذنوب الخلوات من خلال هذه الهواتف
0: يعني
1: وسائل
0: لابد
1: التواصل.
0: أن نفرق ما بين من يرتكب الذنوب ضعفا ويستغفر الله ولا يصر على هذا الذنب، وبين من لا سمح الله
1: متعمد.
0: بيقول للناس حرام، وبيقول للناس هذا واجب، وفي الظاهر بيعمل الصلاح، وبينه وبين
1: في
0: الله
1: الحقيقة نعم.
0: يعني جعل الله أهون الناظرين إليه، خايف من الناس أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي على خطر
1: نسأل الله
0: عظيم.
1: العافية، نسأل
0: نسأل
1: الله
0: الله
1: العافية،
0: العافية.
1: آمين يا رب. أيضا فضيلة الدكتور الأخ الكريم، هو سؤاله هو فني أشعة طبيعة عمله،
0: نعم.
1: يقول يضطر أحيانا لأن يساعد بعض المرضى قد تكون كبيرة في السن أو قد تكون صغيرة، يعني 10 سنوات أو كما قال صغار، بنات صغار، فما حكم وضوئه؟ هل ينتقض بمجرد لمس هذا المريض لمساعدته بحكم عمله؟
0: نحن في المذهب الشافعي
1: نعم.
0: لمس المرأة الأجنبية وال ال ال البنت اللي ممكن تكون بالغة، ممكن 10 11 سنة 12 سنة تكون بالغة، فحكمها حكم المرأة الأجنبية. في المذهب الشافعي ملامستها بالبشرة نعم تنقض الوضوء على المذهب الشافعي. من أخذ بها فهذا أحوط له، ونقول له إذا قدرت أنك تتوضأ بيكون أحسن، حتى تكون على كل المذاهب وضوءك
1: طالع
0: صحيح
1: من خلاف يعني.
0: وطالع من الخلاف خارج من الخلاف. ومن وجد مشقة فقرر أن يأخذ بفتوى المذاهب الأخرى التي تقول أنه إن كان بدون شهوة فلا ينقض الوضوء، فلا نمنعه من أن يقلد هذا المذهب إن شاء الله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم. الأخ الكريم وجهناه لمراجعة مكتب الإفتاء في منطقته إذا كان عنده مسألة خاصة بالطلاق مع زوجته، لكن إذا أردتم فضيلتكم كتوجيه عام موضوع اليمين بالطلاق أو تعليق الطلاق، يعني أنت طالق إذا قمت بهذا العمل، توجيه عام لو سمحتم.
0: بداية أحث الجميع على تجنب هذه الألفاظ،
1: نعم.
0: فهي محل خلاف بين الفقهاء، وكثير من الفقهاء يعني يرتب عليها الطلاق. الآن في قانون الأحوال الشخصية الأردنية أخذ بالرأي الذي يعلق هذا الموضوع على نية الحالف أو على نية الناطق بهذا اللفظ، فإن كانت نيته المنع والتهديد والتخويف والتأديب قال لك إذا حنث أو خالف يمينه أو خالف عبارته يترتب عليه كفارة يمين، وإذا كان يقصد الطلاق وقع به الطلاق. إحنا بنقول لكل الناس في الأزواج اللي الله سبحانه وتعالى أمنهم وجعل الطلاق بأيديهم، لا تتلفظ بهذه الألفاظ. بعض الناس بيجي بيقول لك خلاص أنا بدي أخذ بهذا اللفظ وأعتبر أنه خلاص دائما أنا بقصد اليمين، بقول له أصلا عند استخدامك لهذه العبارة وحنثك فيها أو تراجعك عنها، أنت حتى من ناحية شخصية ومن ناحية علاقة مع الزوجة
1: نعم.
0: أنت تضعف موقفك. يعني أول مرة حلفت عليها وقلت لها علي الطلاق إذا رحتي كذا، إلا أو بتكوني طالق إذا رحتي كذا، تكوني طالق إذا رحتي كذا، ثم بعدها أقول لها روحي خلص أنا براجع المفتي بطلع كفارة يمين. المرة الجاي لو حلفت 50 يمين ثانيات نسبة إلها وبنسمعها دائما، بصيروا يقولوا خلص اللي مثله يروح يكفر عن يمينه.
1: نعم.
0: طيب أنت وقعت في خلاف الفقهاء ثم أضعفت موقفك وشخصيتك أمام زوجتك وكلمتك. صحيح أنه بعض الناس بيقول لك الخير بيقوله بيغير، لكن لا، أنت التزم أكثر شيء، لا تستخدم ألفاظ الطلاق. إحنا في عنا يمين، احلف يمين عادي، إذا حلفت اليمين ورأيت غيرها خيرا منها تأتي الذي هو خير وتكفر عن يمينك بدون ما توقع نفسك في شبهة، وبدون ما تحتاج إنك تراجع إفتاء وتشوف ومفتي وتشوف حالك شو قاصد ومش قاصد. لذلك هي دعوة لتجنب هذه الألفاظ والابتعاد عنها.
1: وخاصة أحيانا قد يدخل مثل هذه المسائل فضيلة الدكتور شيء حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع يعني الهزال في موضوع الطلاق، يعني
0: ما في هزالة، موضوع
1: أحيانا
0: الطلاق ما في
1: أنه بمزح أنه وكذا، أحيانا كما قال يعني لا يخفى عليكم، ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، ومنها
0: ومنها الطلاق.
1: الطلاق
0: منها
1: يعني.
0: الطلاق صحيح. ولذلك ما في مزح في الطلاق وما في تساهل فيه، والأصل فينا أنه ننتبه لمثل هذه الألفاظ ونتجنبها، وموقفك وشخصيتك وقرارك مش

0: بيكون قوة شخصيتك بلفظ الطلاق.
1: مش مزحة
0: لا
1: الطلاق يعني،
0: أبدا
1: مش مزحة.
0: أبدا
1: نعم
0: إن شاء
1: نعم
0: الله تعالى.
1: الأخ الكريم يريد أن يشتري سيارة من شخص آخر، يعني يريد، هو لسه في مرحلة الاتفاق، لكن قال له صاحب البائع أنه يعني تدفع لي ثمن السيارة بمبلغ معين، وأنا سيارتي اشتريتها عن طريق البنك الإسلامي، وأنت تحل مكاني لتكمل باقي الأقساط.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هنا نبين ثلاثة يعني جزئيات.
1: نعم
0: الجزئية الأولى لما بيكون البنك إسلامي إحنا ما عندنا إشكالية في إنك أنت تحل محله، وفي بعض المعاملات أنت بتحل محله فعلا، بتروح على البنك وبتقول لهم أنا بدي أتنازل، صاحب السيارة بقول أنا بدي أتنازل عن هذه السيارة وأقساطها، بلتزم فيها الشخص الفلاني وأنا حقي واصلني وما أخذه، فيعملوا يتممون معاملة إحلال بحيث انه يغيروا العقد من اسم فلان لاسم فلان.
1: بنقوله نعم.
0: واذا كان اسلامي ما عندنا مشكلة. الجزئية الثانية اذا كان مش اسلامي حرام، لانه انت طلع هو من عقد ربوي وحطك محله،
1: في عقد ربوي.
0: وهذه نقطة محرمة. الامر الثالث، في بعض الناس يفعل هذا الامر خارجي على اوراق خارجية، وهذه الاوراق الخارجية موقفها القانوني ضعيف وقد لا تحفظ الحقوق، خاصة في حالات الوفاة، وخاصة انه الاصل انه البنك يكون مطلع على هذه الصورة ويوثقها، وبالتالي من باب النصيحة في حفظ الحقوق وتوثيقها انه ما تركن على مسألة الشفهي وعلى مسألة ورقة خارجية، ونصير نسوي مثل هذه البيعات حتى لو كانت مباحة، في قضية انه احنا بدنا نحفظ الحقوق. فانصح بمراجعة البنك وسؤاله انه هل انا بصير، هل تسمحوا لي اشتري، بدي انا اثبت حقي في هذا الامر حتى ان شاء الله ما تضيع الحقوق وصير محل خلاف من
1: نعم
0: جهة الله.
1: بارك الله فيكم. طبعا هو يقول لي أنا لا أعرف طبيعة المعاملة، لكن كما نعلم هي مراوحة، ليس كذلك
0: اي
1: دكتور؟
0: نعم مرابع،
1: مراوحة،
0: بده يراجع البنك،
1: يراجع البنك
0: نصيحتنا يراجع البنك
1: ويستفسر يعني.
0: يستفتي منه. نعم
1: نعم تراجع أخي الكريم البنك، تستفسر يعني، يتم الاستفسار عن تفاصيل هذه المعاملة. أخي السعد إذا بقي سؤالين حتى ننهي الحلقة إن شاء الله، يعني 4 دقائق معنا تقريبا، 5 دقائق. السلام عليكم،
2: البصري.
1: تفضل أخي الكريم.
2: أنا أتعلم القرآن وتعاهد القرآن.
1: أخي الكريم في عندك صوت آخر إذا ممكن. نعم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: والله بدي أحكي مع الشيخ.
1: تفضل بسمعك.
0: أنا سامعك تفضل.
3: كيف حالك يا عمي؟
0: الله يبارك فيكم والله
3: أنا
0: يطول.
3: أبو ريان.
1: تفضل تفضل.
0: تفضل.
3: أنا أبو ريان.
0: حياكم الله أبو ريان.
3: نعم
0: حياكم الله تفضل.
3: كيف حالك يا عمي؟
0: الحمد لله.
3: أنا عندي جلسة وبسمع الأذان على الراديو وبصلي معاه.
0: وبدك تعرف حكم الصلاة مع الراديو؟ نعم
3: نعم لأني أنا ورث المسجد، أنا عندي جلسة وبيشيلوني ويدوني زلط الله.
0: شافاكم الله وعافاكم إن شاء الله.
1: نعم واضح السؤال دكتور،
0: واضح إن شاء الله.
1: نعم اتصال آخر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيكم العافية، جزاكم
1: الله
4: خير على
1: يعافيك
4: البرنامج.
1: ويسلمك إن شاء الله.
4: سيد استفسار بسيط بالنسبة لأسهم الشركات اللي توزع بداية كل سنة عن السنة السابقة، الآن الأسهم هاي أو الفلوس الشركات بتكون ببعض الفلوس أو بعض منها بنوك ربوية وبعض منها في بنوك إسلامية. الآن سؤالي كيف أنا بدي أتخلص من الفلوس اللي تجي من بنوك ربوية أرباح الأسهم؟
1: يعني بيكون مالك مختلط مثلا بين،
4: بالضبط ما هي الأسهم هيك معروف يعني،
1: مختلط
4: الشركات الكبيرة عفوا بتحط فلوسها بعدة بنوك ما بحطها ببنك واحد، معروف يعني،
1: وبيجيك إن أرباح أنت ما بتعرف إنه بيكون مختلط المال يعني.
4: من هون من هون، فحاب أستفسر يعني شو الطريقة اللي تخلص منها.
1: نعم ولا يهمك، تسمع الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. نعم اتصال أخير ثم نجيب. نعم تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: دكتور زايد الله يعزك إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا، توضح صوتك لو سمحت.
5: ألو.
1: تفضل نسمعك.
5: شيخ بدي أنا يعني ابني إجوا شركة خدمات بالمملكة الأردنية الهاشمية وقعوه على عقد.
1: نعم.
5: على عقد إنه مقابل يدفع كل شهر 20 دينار مقابل أمه يأدوا له الخدمة هاي. طبعاً الولد طالب.
1: نعم.
5: بس العقد هذا بقول لك لازم لسنتين بدك تضل تدفع 20 ليرة.
1: نعم.
5: طب أول شيء منين بده يجيب؟ اثنين العقد بالشريعة الإسلامية مش لازم يكون معه يعني إيش يثبت إنه في دخل، في عنده بيت،

0: في عنده راتب. الآن أنا بطريق بالشرع، أنا بدي أفسخ العقد بالشرع. يعني الولد هذا منين بده يجيب؟ يعني ما في مجال قدامه إنه لا سمح الله يروح يسرق.
1: طيب أنت معك العقد أصلا؟
0: العقد مش معي، حتى للولد مش راضيين يعطوه إياه.
1: نعم، في ممكن يراجع الافتاء سيدي ولا الجواب.
2: يعني مثل هاي الحاله ما بنقدر نفتي، بدنا نشوف العقد ونشوف والجانب الاخر. يعني لابد انك انت برضو تستشير في الناحيه القانونيه. يعني الاصل انه ابنك بالغ عاقل، وانه الاصل فيه انه ما تورط مثل هذا التوقيع على هذه العقود. واحنا بنحذر دائما، بنقول الاصل الانسان يقرا العقد ويستشير قبل ما يوقع. على كل الاحوال ما راح نقدر نعطيك جواب الا اذا بتراجعنا وبتستشيرنا في دائره الافتاء ان شاء الله.
0: طيب اجيب العقد دكتورنا و...
1: نعم نعم.
2: ما انت وين ساكنين؟
0: احنا بالموقر.
2: في الموقر اقرب مكتب افتاء، بتعدي على المفتي وان شاء الله بتقعد معه وتستشيره في العقد وتستشيره في الموضوع. خلي ابنك بقى، يعني ابنك نفسه يعني يستشير في الموضوع بمشيئه الله.
0: ده بس ثواني، قبل ثواني. الان هو انه يعني العقد زي هيك، وانا من ناحيه اسلاميه وشرعيه. يعني
2: احنا العقد بدنا نفهم موضوعه، ما بنقدر نفتيك. لا تقول لي الان موضوع الشريعه، ببين بعد قراءه العقد.
1: هذا لازم يستفسر المفتي. ان شاء الله اخي الكريم
2: لابد من حضوره مع العقد.
1: راجعوا الافتاء بعينكم الله. نعم راجعوا الافتاء انت وابنك، وان شاء الله بتنحل الامور سيدي. الله يعطيك العافيه فضيلتك. يعني في بعجاله بالنسبه للاخ الكريم،
2: في قبل صلاه الجماعه مع المذياع.
1: نعم،
2: بالنسبة لصلاة الجماعة مع المذياع، الأصل أنه ما لا تصح الاقتداء بالمذياع ولا بالتلفزيون في صلاة الجماعة. وإحنا بنقول نسأل الله الشفاء للحج أبو ريان، ونقول له حاول أنك تشوف حدا من أهل بيتك إذا عشان تحصل أجر صلاة الجماعة.
1: نعم.
2: أي حدا في البيت تصلي معاه حتى تحصل هذا الأجر، ولك الثواب الكامل بمشيئة الله. وإن لم تجد وكان سبب امتناعك عن المسجد انقطاعك عنه هو مرضك، أبشرك بأن الله سبحانه وتعالى يجري لك ثواب كاملا كما كنت تصليه قبل المرض بمشيئة.
1: نعم. حكم المال المتحصل من أسهم الشركات وهو مختلط بالحرام، كيف يتخلص من المال الحرام؟
2: بداية المال الحرام وجهه التبرع والتصدق به في وجوه الخير.
1: نعم.
2: ولكن الجانب الآخر نحن مأمورون بتجنب الشركات التي بيكون غالب شغلها بالربا. والأصل فينا أنه نحرص على أن نبحث عن الشركات اللي استثماراتها في الحلال إن شاء الله تعالى.
1: نعم، كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي المفتي في دائرة الإفتاء العام. كل شكر دكتور.
2: بارك الله فيكم.
1: بارك الله في وجودكم أصحاب السماحة والفضيلة في دائرة الإفتاء العام.
2: شكرا.
1: بارك
2: لكم.
1: الله فيكم. حياكم الله. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وشادي زيادي من الهندسة الإذاعية، الزميلة المهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الزميلة أمانة الكعابني من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميلة دكتورة مارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظ أرضه وسماءه وسهوله وجباله ووديانه وجميع شعبه وقيادته وهذا الوطن الغالي على قلوبنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والملتقى في حلقة جديدة.
3: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق

0: ما تكليك على الرقم التالي 0798839444 تقبل الله منكم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب.

0: من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي، المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: وين صافن يا زلمة؟
8: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
8: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
8: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
0: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، قال لك نعم، لأن معنى أنك تؤمن إيه؟ إيه يعني معنى أنك تؤمن؟ إما أن يكون إمام فطرة اللي قاعد يتفكر فيه كده في الكون وقال إيه، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار تزخر ورياح تصفر، كل ذلك يدل على وجود من ده بعقله كده يعني بفكره بفطرته. لكن أترك الله الناس للفطرة؟ قال لك لا، برضو إيه جاب لهم رسل عشان إيه؟ يذكروهم، يذكروهم بإيه؟ بالآيات اللي موجودة في الكون. لما يذكروهم بالآيات اللي موجودة في الكون الغافل يتنبه، وقال أنا مش عايز أخذ الناس على غفلة. وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، لازم أنبههم إلى أنها معنى غافل إن في أشياء كان يجب أن تذكر، كان يجب أن تذكر. فالحق سبحانه وتعالى بيقول إياكم أن تفهموا أن أنا أحد يخرج عن ملكي إلا بإرادتي، أنا بخلقي له مختارا، سمحت له إنه يكبر ويؤمن، وسمحت له إنه يطيع وإنه إيه يعصي. فما دام أنا سمحت له كده عشان صفة الله المحبوبية، إياكم أن تعلم أنني لا يؤمن أحد إلا بإذن، وبرضه ما يكفرش واحد إلا بإذن، لأن خلقه مختار معناه رضا بما يكون منه، رضا بما يكون إيه. فالكافر لم يكفر قهرا والمؤمن لم يؤمن قهرا عن الله أبدا. ومعنى إن ساعة ما يجي رسول يعرض قضية الإيمان اللي هيفتكر بقى بالفطرة بتاعته ويتنبي يقول ده جاي بقى يعدل حياتي، يوم يرهب أذنه له. فإذا ما أرهب أذنه له وسمع الكلام كده والله وكذا وكذا يقبل، ساعة ما يقبل يقوم ربنا يقول وأذنا لك أن تدخل، يقبل وأذنا لك أن إيه أن تدخل. مدام يقبل وأذن لك أن تدخل، افرض إن واحد مثلا له سيادة وله جاه وله مش عارف إيه وبتاعه حاجات زي دي، وبعد ذلك يطلعه الله على ما في قلب زائره يقول لا ما تدخلوش ده، لأن الله أطلعه على ما في قلب زائره من إنه غل وإنه حقد وإنه نفاق ومش عارف إيه، إنما اللي جاي سليم كده ومش عارف إيه.

يذكره في ملأ الخير منه. يبقى اللي عايز يذكر ربنا يعمل ايه؟ يذكر. شوف في ايدك انت الحكايه. اذكر الله اذا كنت عايز ربنا يذكرك، وان ذكرته في ملأ يذكرك في ملأ خير منه، لان انت هتذكر الله في ملأ خطاء هو هيذكرك في ملأ طاهر ما بيغلطش ابدا، يبقى ارفع خلاص. وبعدين انت قدم الي ايه؟ شبر. تقدمت اليه ايه؟ ذراع. ان هو الاكبر شبر ولا ذراع؟ يبقى انت عايز بس بسيط كده يديك ذراع، وانت قربت اليه ذراع يتكلم اليك باع. وان جئته تمشي يقول لك لا المشي يتعبك انت، خليك مطرحك وانا اجي لك انت. يبقى يا رب ايه دي؟ فهو بس بمجرد ما يعرف ان عبده صفى قلبه من خصومة لله في شيء وبتاع، بس صعب كده يقول له ايوه انت تعالى للإيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم، شوف بقى الصور الكلي وكلهم وبس كده وجميعا كلهم. طب وايه يأكد الكل بالجميع حتى يدخل الذي دخل في جدل مع الله وهو إبليس عايز يعمل الصور يحكم الصور هو ما بشحال ولا فرض يشد. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله يقول له انت ما تكرهش الناس عشان الإيمان، لا إكراه في الدين. ليه؟ قال لك لأن الدين مش كل مطلوباته أمر ظاهري عينك تقع عليه، ده في مطلوبات مستترة. فهب أنك أكرهت قالبا، أكرهت قالبه قدامك المادة ده اللي بتشوفه، أتستطيع أن تكره قلبا؟ والله يريد إيه؟ قوالب ولا قلوب؟ يريد قلوب. يبقى الإكراه ما ينفعش في قضية الدين، بس الناس ما تسحبش الإكراه في غير موضوعه ولا مجاله. يجي واحد مثلا ما بيصليش، واحد ينهار ويصلي يقول لك يا اخي لا اكراه في الدين. افهموا الفرق ايه؟ هو بيقول لا اكراه في الدين، وواحد تيجي تقول له صلي يقول لك لا ما فيش اكراه. نقول له ده غلط، استدلال خاطئ. ليه؟ لا اكراه في الدين اي في قضيه العقديه الاولى، لكن اللي قال لي انا مسلم وجيه في قضيه العقيده وامن ثم يخل حكما من احكام الاسلام وهو محكوم على الاسلام يبقى لازم ننتقم منه بقى. انت حر ان تدخل الى الاسلام او لا تدخل، انما ان دخلت الاسلام فحافظ على حدود الاسلام ولا تكسر. ان سرقت نقطع ايدك، شربت خمر نجلدك، زنيت نرجمك او نجلدك. الله. لكن الاصل ما نكرهكش عليه، لكن إذا دخلت عندي في الأصل ما تبقاش محسوب عليا بقى. ما يقولش المسلم بيعمل كذا وكذا، فإن رأى واحد مسلما يسرق ما يقولش هو الإسلام بيسرق، لكن إن رأاه بيعاقب وإيده بتنقطع يبقى مجرم ولا مش مجرم؟ مجرم. يبقى إذا الإكراه الممنوع أن تكره على أصل الدين، إنما فرعيات الدين حين تؤمن أنا أكره عليها وأضرب على إيده. مثل الواقع في حدود الله والقائم عليه كمثل قوم استهموا على ايه؟ سفينة، فأصاب بعضهم ايه؟ أعلاها وبعضهم أصاب أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى ايه؟ أعلى عشان يجيبوا المية، ما هو يطلع للدور السطح عشان يرمي الدلو ويجيب. ما كانش طبعا دلوقتي دورات المياه والبتاع والعملية بقى المنظمة المنظمة دي، فقالوا ده احنا بنتعب الناس وبنتعب انفسنا نطلع على السطح ونرمي الدل والناس اللي فوق يتأزم واحنا مش عارف ايه، ما نخرق خارق كده والميه تجيلنا. فلو انهم ايه؟ تركوهم يخرقوا الخرق لهلكوا وهلكوا جميعا، مش بس اللي خرق الخرق. ولو انهم اخذوا على يدهم لنجوا ونجوا جميعا. يبقى الاكراه في الدين ممنوع على اصل الدين، لكن إذا تدين ولا أنا مؤمن بإله ومؤمن بالرسول نقول له التزم، عرفت فالزم، إن خدشت حكم من الأحكام نعاقبك. طب ودي مش تبقى صعب شوية؟ أما قال لك لا ده أشد من كده، قول له إن ارتديت على الإسلام نقتلك. واحد يقول إيه الوحشية دي؟ أمال إيه ما فيش إكراه في الدين؟
بقول له

قبل ما يؤمن لما يعرف انه ان امن وارتد حينقتل يبقى ما يأمنش الا بقى ايه الا بيقين. يبقى الشرط للدين لا على الدين. الشرط لمين؟ للدين. لانه معناه انه بيقول لك اربع لا تدخل على الدين الا وانت متيقن ان اوامر الدين فوق شهواتك. واعرف انك ان دخلت على الدين وبعدين تخليت عنه هنقتله. تبقى دي انت بتصعبها عليه ولا بتصعبها؟ ده انت بتصعبها عليه علشان ما يدخلش الدين الا ايه؟ الا وهو واثق انه نعمل حاجه من دي. يبقى دي محكوم امر للدين ولا ضد الدين؟ امر للدين. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الرجس اللي هو العذاب والذنب اللي هو الرجس كل ده على الذين لا يعقلون. قال لك ليه؟ لان قضية الدين اذا طرحت على العقل بدون هوى يرجح لازم تنتهي الى الايمان. ولذلك القمم الفكرية اللي بتحط الدين دي قضية مدروسة تلتفت لها ايه؟ جات لنا بسهولة كده. لان ما دام عايز تدرس المسائل وعايز يبقى لك دين ما يشفيش غلتك الا الايه؟ الا الاسلام. انما اللي واخد دين كده يعني انا وجدنا اباءنا وخلاص والمساله كده بقى سهله. القمم الفكريه بتجي لنا منين؟ ما بتجيلناش برؤيه المسلمين. والا لو ان واقع المسلمين حكم على هؤلاء الناس كانوا ما يجوش خالص. انما هم بينظروا لمين؟ للدين مجرد عن المنسوبين للدين. بيفرق بين مبادئ الدين وبين المنتمين لمين؟ لان يقول ايوه ده انصاف في البحث. ليه؟ لان الدين حين يجرم عملا مش اذن منه انه يحصل. ما دام قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما يبقى ايه؟ قدر ان المسلم يسرق، قدر ان المسلم يزني، ولذلك عمل له عقوبه. فاذا رايت مسلما يسرق تقول تشوف الاسلام ولا تشوف المسلم؟ تبقى تشوف المسلم، مالناش دعوه اعزل دي. فالمفكرون يعزلون هذه المسألة. ولذلك مثلا جينو الفرنسي يقول الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أعرف المسلمين. لأن لو عرفت المسلمين يمكن شوية الزلزال أقول ده عدينهم مش معنى. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. إذن فالعقل هو مناط التكليف. يبقى الرجس الذنب والاسم والعذاب كله على الذين لا ايه؟ لا يعقلون. يبقى اذا الذين يعقلون ينتفع عنهم الايه؟ الرجس. وما دام يعقلون يبقى بمجرد ما يقبلوا على التدين يأذن الله لهم ان يدخلوا على الايمان به. اذا العقل هو مناط التكليف. ما هو العقل؟ كلمة عقل مأخوذة من عقال البعير، وعقال البعير هو ما يشد على ركبته حتى لا ينهض. يبقى عايزينه يسكن، لما يجوزوه يمشي يفكوا الايه؟ العقال. حتى اللي بيلبسوه عقال الايه؟ هو سميه عقال الرأس، انما هو اصله عقال عشان البتاع البيضة الغطرة البيضة دي الهوى ما يطيرهاش. يبقى العقل جاي عشان يعمل ايه؟ عشان يحجز لي، مش عشان نرمح بيه، لا عشان ايه؟ يحجز. الله. طب ازاي عشان يحجز؟ ام قال لك لان النفس البشرية خلقها الله ويعلم انها تحب الشهوات العاجلة، فمش عايزين العقل يرمح في الشهوات. قول له ايه عقل؟ وبص الشهوة العاجلة دي هتجيب لك ايه؟ هتستمتع بها قد ايه؟ الشهوة العاجلة دي ان كانت في غيرك بتاخذها من غيرك من محرمه او من ماله، فاسمح لغيرك برضو انه ياخد شهوتك منه. مش معنى انت بقى يعني انت اللي على. يبقى لازم تعرف ان العقل جاي عشان يعقلك عن الايه؟ عن الحركة. الحركة اللي فيها هوى ويديك شهوة بس مغبتها متعبة. يبقى ادي العقل. لكن العقل الناس يقول لك

كده بالعقل، عايز يربع بالعقل ويبقى عنده حريه وعنده مش عارف ايه وعنده، لا العقل جاي كده. وما دام العقل هو مناط التكليف لم يكلف الله المجنون. شوف العداله، لان حكمه على الاشياء مش طبيعي. آلت الاختيار بين البدائل مش موجوده، وايضا مش مجنون بس لسه ما نضجش برضه ما نكلفوش، نستنى لما ينضج. ينضج يعني ايه؟ يبقى مستوي تكوين الملكات. ايه استواء تكوين الملكات؟ علامته ايه؟ ان يقدر على انجاب مثله. لما يتجوز يخلف، يبقى ده معناه ان ملكاته ايه؟ اكتملت. واحنا ضربنا مثلا بالثمره، لا يقال للثمره نضجت وطعمها يبقى حلو كده مستساغ، الا اذا اصبحت البذره اللي في الثمره قادره على اننا ان وضعناها في الارض تطلع شجر. ان كانت حلوه قبل الحكايه دي تنقرض المسائل، ولما تنضج اما قطفتهاش انت تقعلك على الارض. قلنا لما نفتح البطيخه كده ونلاقي لبها ابيض، ما نحاولش ناكل منها، نص ابيض ندوق كده نلاقي لبها بقى اسود كده وبقى كويس، نقول اه البيضه واللب لو خدته وازرعه يطلع ايه؟ يطلع بطيخ. يبقى اذا العقل له وجود ما يبقاش مجنون، له نضج يبقى بالغ. ونحمي العقل الموجود والنضج اكتمال الملكات يعني بايه؟ بان ما فيش قوه فوقه تقهره على ان يفعل ما لا يعقله، يبقى مش مكره. فاذا كان مجنون ما فيش تكليف، اذا كان غير لسه ما نضجش يبقى التكليف لسه ما جاش، بس يبقى التكليف من دون من غير ربنا علشان تدربوا على الطاعه. قلنا زمان مروا اولادكم بالصلاه ايه؟ واضربوهم عليها. يبقى من الذي امر؟ الاب مش ربنا. ومن الذي عاقب؟ الاب. اللي كلف هو اللي عاقب. لما ينضج بقى ويبقى كده يبقى ربنا ايه؟ يكلف كويس كده. فاذا جاه واحد يكرهه يمسك مسدس كده يقول له ان ما شربتش كذا خمر يبقى رفع التكليف. خلاص الخطأ والنسيان وما استكرهوا ايه؟ وما استكرهوا عليه. اذا العقل هو مناط الايه؟ التكليف. طب العقل ده يبقى عمله ايه؟ هم قال لك يختار بين البدائل، يختار بين. افرض ان مثلا احنا مثلا يجي مثلا يقول لك واحد بيحب الشطة على الاكل لانها بتخلي الاكل ايه؟ الاكل لذيذ وكويس ويبقى له شهوة ومش عارف ايه، وبعدين ياكل بعد شوية كده وبعدين قلبه ايه؟ يقيد نار. هاتولي كاكولا، هاتولي مش عارف فوار، هاتولي مش عارف ليه، ويمكن تعمل بقى تخسر الغشاء المخاطر اللي في المعده وتضيع له الدنيا. رب اكله منعت اكلات، يبقى لازم يعمل لها حساب، يعمل لها ايه؟ ادي معنى العقل. يبقى العقل جاي مش عشان نربع بيه، لا نتأنى في العمل. العمل ده يديني فايده قد ايه؟ ان اداني فايده اكثر مما ياخد مني يبقى ده عمل كويس. ان اداني فايده يعني خالده كده مستمره يبقى عمل ايه؟ عمل كويس. يبقى كلمه العاقلون المعقوليه بقى تيجي في ايه؟ اما قال لك شوف بقى ماده المعقوليه على الذين لا يعقلون، وتعقلوا ازاي بقى؟ ان وردتم عقلا عقلا داعيا الى الايمان الاول قبل التكليف فانظروا في ملكوت السماوات والارض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ده بيكلم عن عالم الملك اللي انت تشوفه، ما بيكلمكش عن عالم الملكوت اللي ما انت شايفه. لأنك إن اقتنعت بعالم الملك وقلت ده ما يعملش دي إلا إله قادر قوي وتؤمن به، يبتدي بقى تهب عليك نفحات الغيب لتصل إلى عالم الملكوت. يقول لك والله انت بقيت مأمون كويس، ما انت هتشوف السماء، هتشوف اللي تقدر عليه من الكواكب، هتشوف نظامها ونظام سرها
وبعدين يجوا يحسبوا لك ويقول لك خسوه في الساعه كذا والدقيقه كذا وكل او حلق او جزء او مش عارف، ويقعد يتحكم فيه. يتحكم فيه ليه؟ قال لك لان المقدمات سليمه والمشي ماشي ايه، ماشي مضبوط. مش مثلا هيجي زحام ومرور يعطل القمر ولا يعطل الارض ولا يعمل مش عارف ايه، ما فيش المركبه هتقف البنزين خلص كاوتش، لا نظام كلهم فيه. فلكن ده الشمس وانبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق ايه، كل مساله بنظام بقى. دي ده احنا لما بنشوف الهندسه في اقل من هذا بنكرم الصانع ونقول يا سلام عليه، عمل مش عارف ده اللي عمل التلغراف عملنا له ايه تكريم، وعملنا له واللي عمل التلفزيون عملنا له ايه، واللي عمل ايه. اما العالم ده العالم الواسع دي، انظر بقى للشمس، انظر للقمر، انظر للايه للكواكب، ده اللي انت بتشوفه، اللي انت بتشوفه اللي هي بعد الشمس منك 8 دقائق ضوئيه، 8 دقائق ضوئية، والثانية الضوئية فيها 300,000 كيلو، هذه الشمس. إنما ده فيه عوالم إيه تانية، الشمس دي 1000 شمس تتحط في قلب كوكب من الكواكب، المجرة اللي انت فيها دي ملايين المجرات، كل مجرة واحدة فيها ملايين مجموعة من المجموعات الشمسية، الشعر اكبر من الشمس قد مليون مره. ولذلك ربنا لما يقسم بالشمس قال ايه، وانه هو رب الشعر. الله اكن الشعر دي حاجه يعني ايه، الله. اذا ده ملكوت السماوات وملكوت الارض، الجبال بحار تشوف الاشياء تمر كده على الجبال تندهش من من من من دقه التلوين ودقه التماسك، وبعدين معموله بشكل إن كان فيها أشياء من النفائس والمعادن معمول عليها بشكل ضنين، كانت معمولة على مادة الخصب يبقى بشكل هش، بحيث لما تنزل المية مطر الشمس بقى والحرارة شققت السطح كده، يوم ينزل بقى شوية إيه ده وهو نزل على الجبل كده ينبرد زي البرادة كده، تقوم تلاقيه غير يعني اللي كان بيخلي مية النيل زي الطحينة كده. الله، ده لان دي الخصب، الخصب اللي منا هناخد منه الايه، هناخد منه الاقوات. لو انها كلها هشه كده كان اول مطر يروح مسيحها كلها وتبقى فيه استطراق، ما دام فيه استطراق تقعد انت تزرع الماده الخصبه بتاخدها من نص متر حسب جذور الشجره، وبعدين بعد 10 سنين كده ما تلاقيش ماده خصبه. لكن هو يعمل لك ايه، كل سنة ينشو، كل ما ينزل المطر ياخد شوية ويعمل طبقة تزرع، وبعدين السنة الجاية يجيب لك برضه طبقة، ويجيب لك ايه طبقة، كل طبقة. لو انعمل هش كان يدي طبقة ايه مرة واحدة. واحنا كنا قلنا زمان وهندسة التكوين في الاقتيات انه جعل الجبال ده ايه مخازن القوت، مخازن. اياك ان تظن ان القوت بس هو اللي هتاكله، لا، واللي يساعد اللي هتاكله، لان انا عايز حديد عشان احرط، وعشان احرط الارض عشان اعمل زرع عشان اكل الزرع، يبقى الحديد عايز برضه الله، وعايزين مواد تانية، عايزين رخام نعمل الله الله. يبقى اما ان يكون للاقتيات او وسيلة الى الاقتيات، ومش بس كده، ووسيلة إلى الترف فوق الاقتيات. يجيب لك مرجان ويجيب لك فيروز ويجيب لك مش عارف إيه ويجيب لك إيه ويجيب. كل ده مطمور في مين؟ مطمور في الجبال. ولما ينزل بقى المطر يروح واخد المادة اللي هي بتتغرين دي تبقى هم، والباقي يبقى مواد كده تبقى ثروات لناس. تلتفت تلاقي مثلا في إفريقيا حتة تلاقي فيها الماس كده زي الزجاج، تروح مثلا في بلاد تانية تقوم تلاقي مثلا العود الطيب ده اللي انت بتقوله جذور اشجار، كل حاجة بحيث لو انك هندست الكون هندسة دقيقة وخدت قطاع من محيط الارض ونزلته الى المركز زي شقة البطيخ كده، تقوم تجد الارض الخصبة زي الصحراء زي المية، كل ما فيها من الخير متساوي. الله الله الله.
بس الميه بقى فيها اسماك وفيها اللي مش عارف ليه، وبعدين هيبقى الهواء والجبل ده لما تاخد

منه قطاع فيه نفائس، فيه الذهب وفيه الحديد وفيه المنجنيز وفيه اللي مش عارف ايه، ودي بتدي زراعة. لو انت قدرت ما وهبه النيل يوم ان خلق الله النيل في مصر والخصب اللي اداه لك، وبعدين جت لصحراء من الصحاري اللي هي فيها في الامارات دلوقتي، لو وجدت ان البترول اللي جه قريب ايه عمال يدي زي كان دوكا ايه، كل حاجة محسوبة، بس كله مخازن القوت، كل قوت يأتي له زمن. بيقالوا زمن الفحم وده زمن البترول وده زمن المش عارف ايه، كلها نظام ايه. الهندسة دي ايه اللي تتعمل ازاي؟ دي هندسة يعملها الحكيم الاعلى. فمدام قال يعقلون، يبقى جاءت مادة المعقولية. انظروا ايه اللي في السماء وايه اللي في الايه وايه اللي في وايه اللي في الارض. واحنا كنا قلنا زمان من عجيبه التكوين الجيولوجي زي ما بيقولوا، انك انت تجد الجبال لازم يبقى لها قمه، يعني قاعدتها من تحت عريضه ومن فوق اقل زي الهرم كده تشوف، والوديان على العكس، الوديان لان الوادي بين جبلين. ما دام ادي اهو الجبل اهو، يبقى الوادي هيبدا منين؟ من هنا. هات بقى اللي قبلها كده اهو، ادي الوادي. الله، يبقى راس الوادي تحت وراس الجبل فوق. لما ينزل المطر بيتحات من راس الجبل من الضيق يملى الضيق، كل ما ينزل يملى الواسع، كل ما ينزل يملى الواسع، تقوم تجد ايه كل ما يزداد الخلق ربنا يزود رقعه الايه، رقعه الاقتياد. كل ما يزود الارض يزود رقعه الايه الاقتياد، ويزود رقعه الاقتياد، يجيب لك مثلا غريم من اوغندا علشان يعمل لك دلتا في النيل. شوف مرزوق منين، احنا مرزوقين منين؟ دلتا في النيل. دلتا النيل دي كانت ميه مالحه كلها، ازاي كبرت؟ ما هو علشان الايه العالم معمول له حساب. بس اللي بيخسر الدنيا اننا نغفل حين نجد شيئا يسعنا، ولا ننظرش الى ما يتكاثر عشان نقعد نكسره. نبتدي بعد ما ننزحم نقول لك يلا نحيي الارض. طب كنتوا فين من الاول؟ كنتوا فين من الاول؟ ما انتوا كان يجب ان دي تمشي ويا دي، انما لا. فلما تبص بقى تلاقي القمه دي اتاخد منها شويه، نزلوا فين؟ في الوادي من تحت بالشكل ده. كل ما ينزل ينزل متناسق. دي يبقى هندسه ولا مش هندسه؟ يبقى هندسه وهندسه بدغة. ولما ينزل بقى تتخلخل المعادن وتبان، يقول لك المعدن ده فيه حديد، الجبل ده فيه مش عارف ايه، الجبل ده فيه ايه، وتيجي صناعات تتطلب هذه الايه، هذه الايه المسائل. ما دام لا يعقلون والعقل يشتغل، ادي ماده الشغل ايه. قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اللي ينتفع بدي مين؟ اللي ينتفع بالاعتبار ده مين؟ المؤمن. ليه؟ لانه كل ما يشوف ايه تزيده ايه، تزيده ايمانا. ولما تطبق الحكم التكليفي اللي انت مامور به تلتفت تلاقي نور الايمان يجي في ايه، يجي في قلبك. كل جرب نفسك كده اسبوع، عش اسبوعا على منهج الله، وزن نفسك وقيمها علشان تعرف الفارق بين اول الاسبوع وبين اخر الاسبوع. اقل ما فيها رب، اول ما يجيك كده اسبوع واحد بس الوقت بتصليه في وقته، وعرقك بتعرقه في حل، مصرفك بتصرفه كده فيما حرم الله، ما تاخدش مش عارف ايه، عيش اسبوع واحد في منهج الله، ثم زين نفسك بقى يقينيا، ثم تجد نفسك ايه شفت شفافية لدرجة انك انت مثلا يقول لك ايه هنطبخ لك ايه النهارده، يقول بلاش النهارده نقضيها كده مش عارف ايه، ما جبتش طبيخ، التفت وانت جيت كده لقيت اخوك اللي في البلد جايب لك البط وجايب لك الفطير وجايب لك المش عارف ايه وجايب لك الايه، انت ما قلتهاش واصل ولا حاجه، دي شفافيه، لان بقيت صافي، بقيت منسجم مع الكون كله. ما دام منسجم مع الكون كله الكون ينقل لك ريحه الفطير اللي بنعمل لك، ينقلوا لك كده وسيله. ما قالوش ان لا اجد ريح يوسف، طب ما هو ده لسه طالع من مصر وانت قاعد هنا. لما فصلت العرق ايه قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف، منسجم مع الكون.

مش مضاره بينه وبين الكون، ما دام انت لما تكون منسجم مع جماعه سرك معاهم وتوالك معاهم كذلك الكون. هو ليه الكون فرح بمجيئه صلى الله عليه وسلم بمولده؟ ليه؟ يقول لك والكون حصل كذا واللي حصل كذا والدنيا عملت كذا وفرحت بالنبي الله. ايوه، لان الكون العابد ده الكون المسبح ساعه ما يجي الانسان اللي عليه ويعصي يكرهه ويكره اللي جابوه ويلعنه ويلعن المكان يسبه والمكان يلعنه. فاذا ما بشر ان رسولا جاء ليعدل ميزان الانسان لينسجم الانسان مع الكون، ما يفرحش بيه على الكون، لازم الكون يفرح بيه. نعم. قل انظروا ماذا في السماوات والارض، ده اللي تحت عينيكم، وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هم شايفين بس يعني شايفين ولا هم مش شايفين، زي اللي بيسمع ولا بيسمعش. نعم. ايه اللي مخليهم ما ينظروش كده ويتعقلوا المسائل؟ ما ظنهم بالله؟ هل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ بينتظروا ايه الناس اللي بيكفروا ولا يؤمنوش بالله ويظلون كده في طغيانهم يعمهون؟ ايه فاهمين المسائل تيجي ازاي بقى؟ مش فاهمين ان هم ما يجب ان لا ينتظروا الا ايام زي اللي ايام المكذبين للمنهج والمكذبين للرسالة وموكب الرسالات من قدامهم كذا وكذا وكذا، بينتظروا ايه؟ كلمة هل ينتظرون الا ايه؟ فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم، مثل ايامهم. اليوم وحدة الزمن، وبعدين يجي الاسبوع، وبعدين يجي الشهر، وبعدين يجي السنة، وبعدين يجي القرن، وبعدين لما ارتقى بقى الانسان ياخد من اليوم ايه؟ ساعات، والساعات نطلعها ايه؟ دقائق، والدقائق نطلعها ايه؟ ثواني، والثواني بكره تطلع حاجه تانية. ليه؟ كلما تقدمت الاحداث في الزمن لازم تؤخذ مقاييس ادق، تؤخذ مقاييس ايه؟ ادق. فاذا كانت المسائل اللي احنا اللي شايفينها دي، اليوم ربنا جعل وحده الزمن، اليوم اللي هو ايه؟ ليل ونهار، لكن يذكر اليوم ويراد ما حدث فيه من احداث ملفته، زي ما نقول يوم النصر، مش كده بنسميه يوم النصر مثلا؟ طيب نيجي نقول يوم ذي قار، يوم حنين مثلا، يوم احد. يبقى المقصود باليوم الحدث البارز الذي حدث ايه فيه. لما تيجي تشوف التاريخ تجد في تاريخ كذا اسمه تاريخ ايام العرب، ايام ايه؟ العرب. يوم بعاث، يوم كذا، يوم كذا، يوم اوطاس، يوم كل دي يوم يمثل ايه؟ حرب، يمثل ايه؟ حرب. اذا اليوم ظرف زمني ولكنه يقصد به هنا الحدث الذي يحدث في اليوم. ولذلك انت لما تيجي مثلا تقول مثلا ان البلد تعبانه شويه وكانت زمان فيها رخاء، تقول يا عم ده كانت ايام، كانت ايه؟ كانت ايام. الله، معنى كانت ايام يعني ايه؟ احداث الرخاء فيها. اذا ينسب الحدث الذي يقع ينسب اليه، يسموه ايه؟ فبيقول هم ينتظروا ايه؟ بينتظروا الا مثل ايام الذين خلوا، اللي خلوا مين؟ طب يوم غرق قوم نوح، يوم غرق قوم ايه؟ فرعون مثلا. الله، يوم اخذتهم وكلا اخذنا ايه؟ بذنب. فمنهم من ارسلنا عليه ايه؟ حاصبا، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من ايه؟ من اغرقنا. يبقى كل اهدي ايام ولا مش ايام؟ طب ما دام حدثت قدامهم اهي، ما كانش صح انهم بقى يفتكروا يقولوا بلاش عشان ما يجيلناش يوم. ولذلك تسمع كده حتى في المثل العامي، عشان تعرف ان العاميه بتدي المنطق الفطري، تقول له يقول له ليك يوم يا ظالم. قال له طب ما يمكن تجي له ليك يوم يا ظالم، يعني يوم يبقى ايه؟ يبقى مشهور لان الظالم ده مفترج، وبعد ذلك ليك يوم يعني ايه؟ حدث ضخم يصيبك فيه، يذيقك الله مجموع ما ظلمت به الناس في هذا الايه؟ في هذا اليوم. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ أيوة، هم بينتظروا. قل انتظروا، يعني جاي، قل فانتظروا

0: إني معكم من المنتظرين. انتظروا، ده تهديد، وأنا مع من المنتظرين، ده بشارة للقوم، يعني أنا برضو مستني اليوم ده علشان أشوف فيكم. أنتم تنتظروه هيجي لكم بالعذاب، وأنا منتظروه يجي لي بالإيه؟ يجي لي بالنصر. ثم ننجي رسلنا، زي ما حدث في الموكب الرسالة اللي سبق. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وإلا لازم تفضل معالم للخير وتفضل معالم للحق، ومن ضمن معالم الخير ومعالم الحق لازم تفضل معالم شر. ليه؟ قال لك لأن لولا مجيء الشر بالأحداث التي تعض الناس ما استشرف الناس إلى الخير. ولذلك احنا قلنا الألم الذي يصيب الإنسان المريض جندي من جنود العافية، الألم نفسه جندي من جنود العافية، لأن لما يجيني ألم في حتة كأن إيه؟ بيقول إيه؟ خد بالك هنا مش طبيعي، دور على روحك. يبقى تروح للدكتور، تروح تشوف لك إيه؟ يبقى الألم نفسه إيه؟ ولذلك الألم حين يوجد الوعي عشان ينبهك، بس بدليل إنك لما تنام يبقى مفيش ألم، لأن تنبيه الألم مفيش، مالكش وعي دلوقتي. لما تستيقظ يجي لك الايه، فكأن الوعي ده ايه، الالم ايه، تنبيه لوعيك، بيقول لك انك انت مش طبيعي، انت مش طبيعي. زي ما يجي النوم ردع ذاتي يقول لك لم تعد صالحا للحركة، ارتاح بقى. افرض انك اوحت بقى بالحبوب، يقول لك والله يا عام هتسهر ليلتين على بعض، لازم انيمك اسبوع. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، لبقاء عنصر الخير في الدنيا ما يخلوش أبدا. إيه؟ كلما زاد الناس في الإلحاد زاد الله في المدد. تيجي بلد كده مفترية ومطغية وظالمين، تلتفت تلاقي فيها خمسة ستة كده منقطعين إلى الله، وعلشان تفهم بقى حقيقة القيم تلتفت تلاقي اللي زيطين دول وهيصين وفي دلزتهم وفي دنياهم وبيربعهم ومش عارف ايه وإلى آخره، تيجي عليهم أحداث تضيق بها أسبابهم، فيتن رايح للناس الغلابة اللي قاعدين في المشاعر، قلنا بتدعي لي دعوة الإلهية، قلنا بتدعي مش عارف ايه، الله الله الله ايه جات فين دي، ما بتشوفوش الصورة دي، ما بتشوفوها. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. حق عليك، ألزمت به نفسك، أنت اللي عملته حق، وإلا ما فيش حد له حق عندك. انت اللي عملت الحق لنفسك، ما عدش منا ليه، لان حق علينا يبقى واحد يفرضه، لا ما هوش هو اللي فرض، تفضل. ثم ننجي رسلنا والذين امنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني، برضو كلمة شك وعم ضم حاجة لحاجة، معنى نضم حاجة لقضية إثبات لقضية نفي وتساوي، هذا الشك هو. طب في شك من ناحية إيه؟ هيشكوا إزاي؟ أم قال لك أصحيح أنا أم فاسد؟ القضية اللي موجودة أنتوا شكين أنا صحيح ولا فاسد؟ الدين بتاعي وحش كويس ولا وحش؟ يبقى قرنت شيء بمقابله، ما رجحش واحد منه. وكلمة وانتم في شك من ديني، فكأن أمر الدين حتى عند الكافر ملحوظ ايضا، يعني برضو تجي له فتره كده ايه يعني يتنبه شويه كده. قال او كنتم في شك من ديني اصحيحا هو او فاسد، هقول لكم. طب وان كنتم في شك من ديني اانتصر عليكم ام تنتصرون علي؟ لمين تكون الدائره ولمن تكون الايه الغالب؟ نشوف كده. إن كنتم في شك من ديني أصحيح هو أو فاسد، فأنا سأعرض قضية ديني وأترك لكم أن تحكموا فيها. كونوا يعرض قضية دينه ويترك لهم الحكم فيه ثقة منه بأن قضايا دينه إن نظر إليها الإنسان عشان يحكم لا بد أن يلتجئ إلى الإيه؟ إلى الإيمان. هذه قضية دينه إيه؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني خذوا دينه، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. لا احنا بنقولها يعني قضايا، يعني اول حاجة هي لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يبقى ادي قضية ديني. وإيه كمان؟ وأمرت أن أكون من المؤمنين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق
9: مشاوي الليل.
10: أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أرجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن
1: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض

سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى

وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا

مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا

قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم

قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما

الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد

تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من

في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واعتصموا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.